0: يعني في قتالية في فنيات في أسماء يعني وازنة على المستوى العالمي. يعني هذه فرصنا في المغرب أننا هذه المرة نجيبوا كأس العالم إن شاء الله تعالى.
1: عندنا الثقة كاملة إن شاء الله في المنتخب الوطني وفي سي وهبي، وكنظنوا بلي غنربحوها هايتي، ومازال ندوزوا لدور المجموعات إن شاء الله، ومع معاد الله إن شاء الله والفينال، ولما لا نديو كوب ديموند إن شاء الله مع النسخة ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال إن شاء الله. كنقولوا هاد العام إن شاء الله نديو كوب ديموند.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية، وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
2: غريم راديو. الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية.
1: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد لمدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيا المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهات المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام نظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ مدهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في ليلة مغربية بامتياز تألقت ملكة الأندلس أسماء المنور على منصة النهضة بالرباط ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين. وبإطلالة ساحرة تعكس أصالة القفطان المغربي افتتحت المنور سهرتها بأغنية احنا جينا لتلهب حماس الجمهور العريض الذي تفاعل بقوة، خاصة مع مرافقة راقصين يرتدون قميص المنتخب الوطني. وتواصل هذا النبض الوطني مع أغنية مغاربة في مشهد جسد رابط الانتماء القوي بين الفنانة وجمهورها. وببراعة المايسترو تنقلت المنور بجمهورها من أوج الحماس إلى عوالم رومانسية دافئة بأغنية صبية، قبل أن تستجيب لطلبات الحاضرين بأداء رائعتها عند الزين وسط الزغاريد والهتافات. ولم تكتفي الفنانة بتقديم ريبرتوارها الغني، بل منحت منصة موازين لأصوات شابة واعدة أشرفت على تأطيرها مسبقا، حيث شاركتهم أداء لوحات غنائية ممتعة في التفاتة تؤكد دورها في دعم وتوجيه الجيل الجديد من الفنانين المغاربة. ووفاء لتنوعها الفني الذي عرفت به، حلقت أسماء المنور عاليا في سماء الأغنية الخليجية والطربية مقدمة روائع كخينة والمحكمة، لتوقع بذلك على نجاح باهر في ثالث مشاركاتها في المهرجان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا تؤكد خلال لقاء احتضنته مدينة طنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، تؤكد التزامها بدينامية بناء جيل جديد من المرافق العمومية المحلية. المتدخلون أبرزوا خلال هذا اللقاء الدور المحوري لمدن المنطقة في مواجهة التحديات الحضرية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية والضغوط الديموغرافية، مع التأكيد على مساهمتها في بناء مرافق عمومية شاملة ومبتكرة ومستدامة. هذا النقاش التفاعلي الذي جمع مسؤولين محليين من بلدان منطقة مينا وخبراء وممثلين عن منظمات دولية شكل منصة لتبادل الخبرات، أتاحت لممثلي المدن والحكومات المحلية تقاسم تجاربها في مجال الابتكار الحضري وتحديد الأولويات المشتركة. المشاركون عملوا من خلال الحوارات السياسية وشهادات ممثلي المدن وورشات العمل التشاركية على الصياغة المشتركة لرسالة الميثاق الحضاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد التزاما جماعيا يروم تعزيز جودة المرافق العمومية وإمكانية الولوج إليها في مختلف أنحاء المنطقة.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
7: وماروك.
2: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
9: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة، سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوند أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
6: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون، سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
6: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
7: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداك الشيء كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
5: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمات بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلات المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمات أسماء بارزة من بينها مصطفى حجي، أحمد البهجة وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر ومحمد الشاوش ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد المئة من القانون المتعلق بمدونات الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحارس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، وتحديدا تتميم المادة 93 بعد المئة من مدونات الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد المئة من القانون المتعلق بمدونة الشغل، الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وفي هذه الرسالة أكد صاحب الجلالة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. كما أكد جلالته أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركز رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية.
1: غيم راديو.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة أن ذلك
7: هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، الذي ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكام الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
6: وذكر صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المؤتمر بالظرفية الدولية الدقيقة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الدولي، موضحا جلالته أن التحديات الراهنة
7: تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية.
6: وفي هذا الإطار تحديدا يضيف جلالة الملك
7: تجسد السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التعليم والصحة والسكن والماء والبيئة والنقل والثقافة والترفيه وخلق فرص الشغل.
6: من جهة أخرى قال صاحب الجلالة إن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بثوابت الأمة التي تشكل جوهر الإجماع الوطني وأساس الاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار يتابع جلالته
7: تواصل أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
6: وأضاف جلالة الملك وفي نفس السياق
7: تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
6: لافتا جلالته إلى أن هذه المبادرات تجعل من الواجهة الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة. وبخصوص شعار هذا المؤتمر جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، أكد صاحب الجلالة أنه يلتقي في جوهره مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف جلالته فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد وتمويل التنمية الترابية والتحول الرقمي والعدالة المناخية والدبلوماسية الترابية يكتسي أهمية خاصة. وأبرز جلالة الملك أن هذا النقاش يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والسياسة

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديرها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في تاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز شعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم في الحلقة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
4: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
3: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمال في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام التخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المضغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيا المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون، سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
5: Les échanges agricoles entre le Maroc et la France sur la période 2022-2025 confirment une dynamique favorable et équilibrée, illustrant une complémentarité économique structurante au service d'échanges stables et mutuellement bénéfiques. C'est ce qu'a souligné à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouhari. Lors d'une rencontre avec le président du pôle agricole et agroalimentaire du MEDEF, mouvement des entreprises de France internationale, Jean-Paul Toris, le responsable français, a affirmé de son côté que les entreprises françaises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires sont prêtes à renforcer leurs investissements et à sceller de nouveaux partenariats au Maroc.
6: Nous sommes très heureux d'avoir été reçus ce matin par Monsieur Son Excellence le ministre de l'Agriculture du Maroc, qui nous a confirmé l'excellent climat de collaboration et de partenariat qui existe entre nos deux pays, qui a invité les entreprises françaises de ce secteur que nous représentons à venir investir et collaborer avec les entreprises marocaines. Et nous avons compris la grande ambition du Maroc dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
5: À cette occasion, le ministre Ahmed El Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وولدز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنتي ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدوه لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق وكيقدر المعروف وكيحفظ الجميل وكيعترف به، وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة، وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية، اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء، فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق يشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة، في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها، أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل، لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع، فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة، ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصه يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم، وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهذه الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
2: This is a very important forum because it is the only avenue.
1: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعو الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة، شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
2: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة، من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا تؤكد خلال لقاء احتضنته مدينة طنجة في إطار الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، تؤكد التزامها بدينامية بناء جيل جديد من المرافق العمومية المحلية. المتدخلون أبرزوا خلال هذا اللقاء الدور المحوري لمدن المنطقة في مواجهة التحديات الحضرية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية والضغوط الديموغرافية، مع التأكيد على مساهمتها في بناء مرافق عمومية شاملة ومبتكرة ومستدامة. هذا النقاش التفاعلي الذي جمع مسؤولين محليين من بلدان منطقة مينا وخبراء وممثلين عن منظمات دولية شكل منصة لتبادل الخبرات، أتاحت لممثلي المدن والحكومات المحلية تقاسم تجاربها في مجال الابتكار الحضري وتحديد الأولويات المشتركة. المشاركون عملوا من خلال الحوارات السياسية وشهادات ممثلي المدن وورشات العمل التشاركية على الصياغة المشتركة لرسالة الميثاق الحضري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد التزاما جماعيا يروم تعزيز جودة المرافق العمومية وإمكانية الولوج إليها في مختلف أنحاء المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيون غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
4: ومغوك. هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
3: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس و3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانكي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس تواديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لاسيما في بانكي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025 وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025، وأكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية، لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: ماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة أن ذلك
3: هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية الذي ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: وذكر صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المؤتمر بالظرفية الدولية الدقيقة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الدولي، موضحا جلالته أن التحديات الراهنة
3: تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية.
2: وفي هذا الإطار تحديدا يضيف جلالة الملك
3: تجسد السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التعليم والصحة والسكن والماء والبيئة والنقل والثقافة والترفيه وخلق فرص الشغل.
2: من جهة أخرى قال صاحب الجلالة إن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بثوابت الأمة التي تشكل جوهر الإجماع الوطني وأساس الاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار يتابع جلالته
3: تواصل أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
2: وأضاف جلالة الملك وفي نفس السياق
3: تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
2: لافتا جلالته إلى أن هذه المبادرات تجعل من الواجهة الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة. وبخصوص شعار هذا المؤتمر جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، أكد صاحب الجلالة أنه يلتقي في جوهره مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف جلالته فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد وتمويل التنمية الترابية والتحول الرقمي والعدالة المناخية والدبلوماسية الترابية يكتسي أهمية خاصة. وأبرز جلالة الملك أن هذا النقاش يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والساكنة تقوم على القرب والإنصات والتشاور والشفافية والمشاركة والرعاية بوصفها مسؤولية عمومية مشتركة لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة. وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى مبادرة 100 يوم من التعددية المحلية
3: التي تجعل من مؤتمركم محطة مركزية ضمن مسار دولي متكامل تعكس اقتناعا متزايدا بأن الحكومات المحلية والجهوية لم تعد مجرد مستويات لتنفيذ الالتزامات الدولية بل أصبحت شريكا كاملا في بلورتها وقوة اقتراح داخل منظومة الحكامة العالمية.
0: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر
4: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وفي هذه الرسالة أكد صاحب الجلالة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. كما أكد جلالته أن المغرب يواصل جعل التعاون الدول اللامركز رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أطلق المغرب بطنجة سلسلة من الجلسات الموضوعاتية ضمن مساهمته في المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتسليط الضوء على تجربته والحلول التي طورها في العديد من المجالات الرئيسية للتنمية الترابية. وأكدت مديرة البرنامج العلمي للمساهمة المغربية في المؤتمر فردوس أوسيدهم على هامش أشغال هذا المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الجلسات تندرج في إطار الأولويات الكبرى للنقاشات الدولية الراهنة لا سيما المناخ والمرونة والسكن وتقليص الفوارق بالإضافة إلى المالية المحلية وعلاقتها بالهندسة المالية الدولية. وتشكل هذه الجلسات أيضا فرصة لمناقشة حكامة تدفقات الهجرة على المستوى العالمي مع التأكيد على دور الجالية المغربية والإفريقية في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولا سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان الأصل. من جهة أخرى شددت المسؤولة على التعاون اللامركزي باعتباره محورا أساسيا في مساهمة المملكة مذكرة بأن المغرب فرض نفسه كمرجعية في مجال المرونة وتدبير الأزمات. ويعرف هذا المؤتمر العالمي الوازن المنظم تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة مشاركة أزيد من 3000 مشارك من بينهم وزراء مكلفون باللامركزية والجماعات الترابية وعمداء المدن والعوامل العواصم العالمية فضلا عن العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التدبير المحلي وممثلي وسائل الإعلام. كما يشار إلى أن النقاشات خلال هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 25 من يونيو الجاري تركز بشكل أساسي على رهانة الانتقال الحضري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتمويل الترابي والانتقال الرقمي وتعزيز مشاركة المواطنة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
9: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات. تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون، تليها جهات الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 20%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 70%.
6: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
10: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
6: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.

0: الديمقراطية المحلية.
1: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
0: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
1: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
0: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
1: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
0: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
1: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
0: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
1: وفي السياق ذاته أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
0: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
1: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة: تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ

0: بات كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
3: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
4: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
3: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال جلسة تشريعية، مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبين. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب شين ميم يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. السيد بركة أضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور التعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة وتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا اصطحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسوفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور. وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى، داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
8: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
9: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاينين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا تاهما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
7: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
2: غيم راديو. غيم
1: راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نظمت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين حفلين لتسليم بقع أرضية لفائدة منتسبي المؤسسة.
11: شهدت مدينة الفنيدق وابن ملال عملية تسليم شواهد الملكية، وهذه العملية جندت لها القوات المسلحة الملكية عدد من المصالح ديالها، وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل
10: المندوبية الجهوية للمؤسسة أشرفت بالفنيدق وبني ملال على توزيع بقع أرضية لفائدة المستفيدين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير ظروف سكن لائقة لهم، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية وممثلي المصالح المعنية. المستفيدون عبروا عن بالغ امتنانهم وعميق شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه المبادرة الملكية الكريمة.
12: كنشكر جلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يعافيه، فرحانين بهذا الهبة اللي تلقى أرضية، وصفتي كأرملة فرحانة بزاف بهذا الهبة، وكنشكر جميع السلطات، وكنشكر مؤسسه الحسن الثاني اعمال اجتماعيه.
13: كنشكر جميع من ساهم في هذه المبادره الحسنه وعلى راسهم صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله والاسره العلويه وجميع من ساهم في هذه المبادره الحسنه والمؤسسه الحسن الثاني.
10: هذه المبادرة تعكس العناية السامية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونة الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحرس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور وتحديدا تتميم المادة 93% من مدونة الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونة الشغل الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهات المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية. كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا. كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
16: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
17: في ليلة مغربية بامتياز تألقت ملكة الأندلس أسماء المنور على منصة النهضة بالرباط ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين. وبإطلالة ساحرة تعكس أصالة القفطان المغربي افتتحت المنور سهرتها بأغنية احنا جينا لتلهب حماس الجمهور العريض الذي تفاعل بقوة، خاصة مع مرافقة راقصين يرتدون قميص المنتخب الوطني. وتواصل هذا النبض الوطني مع أغنية مغاربة في مشهد جسد رابط الانتماء القوي بين الفنانة وجمهورها. وببراعة المايسترو تنقلت المنور بجمهورها من أوج الحماس إلى عوالم رومانسية دافئة بأغنية صبية، قبل أن تستجيب لطلبات الحاضرين بأداء رائعتها عن دزين وسط الزغاريد والهتافات. ولم تكتفي الفنانة بتقديم ريبرتوارها الغني، بل منحت منصة موازين لأصوات شابة واعدة أشرفت على تأطيرها مسبقا، حيث شاركتهم أداء لوحات غنائية ممتعة في التفاتة تؤكد دورها في دعم وتوجيه الجيل الجديد من الفنانين المغاربة. ووفاء لتنوعها الفني الذي عرفت به، حلقت أسماء المنور عاليا في سماء الأغنية الخليجية والطربية مقدمة روائع كخينة والمحكمة، لتوقع بذلك على نجاح باهر في ثالث مشاركاتها في المهرجان.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنا بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنا نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
2: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنا يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
3: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
4: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا وليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني مميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
2: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة صراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
0: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: خلال جلسة تشريعية، مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبين. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب شين ميم يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. السيد بركة أضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
5: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
4: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
5: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
4: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
5: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية، بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
4: من جهة أخرى، ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
5: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
4: وفي السياق ذاته، أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تعود تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
5: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه، أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
4: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن، ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم، مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة: تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك إلى أن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا. وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
11: مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا تؤكد خلال لقاء احتضنته مدينة طنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، تؤكد التزامها بدينامية بناء جيل جديد من المرافق العمومية المحلية. المتدخلون أبرزوا خلال هذا اللقاء الدور المحوري لمدن المنطقة في مواجهة التحديات الحضرية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية والضغوط الديموغرافية، مع التأكيد على مساهمتها في بناء مرافق عمومية شاملة ومبتكرة ومستدامة. هذا النقاش التفاعلي الذي جمع مسؤولين محليين من بلدان منطقة مينا وخبراء وممثلين عن منظمات دولية شكل منصة لتبادل الخبرات، أتاحت لممثلي المدن والحكومات المحلية تقاسم تجاربها في مجال الابتكار الحضري وتحديد الأولويات المشتركة. المشاركون عملوا من خلال الحوارات السياسية وشهادات ممثلي المدن وورشات العمل التشاركية على الصياغة المشتركة رسالة الميثاق الحضاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد التزاما جماعيا يروم تعزيز جودة المرافق العمومية وإمكانية الولوج إليها في مختلف أنحاء المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالته بطنجة من 22 إلى 25 من يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وفي هذه الرسالة أكد صاحب الجلالة أن الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته. كما أكد جلالته أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركز رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهات المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والعيون وقليل الهيجان بباقي السواحل.
2: أخبار المغرب والعالم. تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
3: This is a very important forum because it is the only avenue.
2: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها، فالرؤساء التنفيذيون هم واضعو الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في ليلة مغربية بامتياز تألقت ملكة الأندلس أسماء المنور على منصة النهضة بالرباط ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين. وبإطلالة ساحرة تعكس أصالة القفطان المغربي افتتحت المنور سهرتها بأغنية احنا جينا لتلهب حماس الجمهور العريض الذي تفاعل بقوة خاصة مع مرافقة راقصين يرتدون قميص المنتخب الوطني. وت تواصل هذا النبض الوطني مع أغنية مغاربة في مشهد جسد رابط الانتماء القوي بين الفنانة وجمهورها. وببراعة المايسترو تنقلت المنور بجمهورها.

0: المغاربة. ووفاء لتنوعها الفني الذي عرفت به، حلقت أسماء المنور عاليا في سماء الأغنية الخليجية والطربية، مقدمة روائع كخينة والمحكمة، لتوقع بذلك على نجاح باهر في ثالث مشاركاتها في المهرجان.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نظمت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين حفلين لتسليم بقع أرضية لفائدة منتسبي المؤسسة.
5: شهدت مدينة سيلف نيدق وابن ملال عملية تسليم شواهد الملكية، وهذه العملية جندت لها القوات المسلحة الملكية عدد من المصالح ديالها، وخاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من أجل
4: المندوبية الجهوية للمؤسسة. أشرفت بالفنيدق وبني ملال على توزيع بقع أرضية لفائدة المستفيدين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير ظروف سكن لائقة لهم، وذلك بحضور السلطات المحلية والعسكرية وممثلي المصالح المعنية. المستفيدون عبروا عن بالغ امتنانهم وعميق شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه المبادرة الملكية الكريمة.
6: كنشكر جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره والله يعافيه. فرحانين بهذا الهبة اللي تلقى أرضية، وصفتي كأرملة فرحانة بزاف بهذا الهبة، وكنشكر جميع السلطات، وكنشكر مؤسسة الحسن الثاني أعمال اجتماعية.
7: كنشكر جميع من ساهم في هذه المبادرة الحسنة، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله والأسرة العلوية وجميع من ساهم في هذه المبادرة الحسنة والمؤسسة الحسن الثاني.
4: هذه المبادرة تعكس العناية السامية الدائمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري.

0: كوتش بيداغوجي، أهلا بك سي محسن.
1: شكرا على الاستضافة.
0: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
1: دونك حنا كنعرفوا أنه في العصر الحديث وفي في في إطار استعمال الإنترنت بكثرة، ولو الناس يعرفوا أن الصحة النفسية عندها تأثير كبير على الصحة الجسدية. كبرنا وتنعرفوا واحد المقولة ديال العقل السليم في الجسم السليم.
0: نعم.
1: كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
0: مريض يعني مرض جسدي.
1: مرض جسدي اكزاكتوم. تتكون عنده النفسيه طايحه شي شويه وما عندوش الخطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس بان ماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
0: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
1: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتج اليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتلتج إلى الإنسان اللي عنده بعض الصعوبات أو بعض العراقيل في الحياة، حط أهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول أنه يعاونه باش يوصل الأهداف بواحد طريقة سليمة، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الأخصائيين بثلاثة، تنعرفوا أن ماشي بالضرورة أنه الإنسان يكون مريض نفسيا باش يلتجأ لأخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
0: نعم، يعني بما أننا كنهضروا على الضغط النفسي، إلى أي حد يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على الصحة الجسدية؟
1: دابا كاين ما يسمى بالباتولوجي بسيكوسوماتيك أو الأمراض بسيكوسوماتيكية، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باتولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
0: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
1: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
0: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
1: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سي ان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجأ لأخصائي نفسي. ما تيكون عنده صعوبات جاية من تأثيرات سواء خارجية أو لا داخلية، خصو يعرف أنه ماشي عيب إلا التجأت للأخصائي نفسي. العيب هو أنك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك أو لا على الأشخاص اللي دايرين بك.
0: سي محسن، كما قلنا أنه الاستشارة الذهنية كذلك لها ضرورة في عدة مجالات، منهم المجال الرياضي.
1: دونك خصنا نعرفوا أن الإهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة ديالو كاملة. لذا ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
0: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
1: تماما، فاذا كنتي الا كان الانسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لان لي زيتا دو موا كما تنقولوا، اولا الانسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون او العواطف اللي كيتحولوا دي بونسي، كيتحولوا الافكار، الافكار كيتحولوا لان كومبورتمون. يعني الا كان الانسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
0: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
1: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
0: بين ضغوط الحياه والحاجه الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحه النفسيه خطوه اساسيه نحو حياه افضل. نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الفضاء التاريخي للشلة، أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة. قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود، فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها الخاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني. كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة، أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون، سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
6: راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: كنتوقع زعما انه مباراه تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السيوهبي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
1: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقعه بطبيعه الحال الانتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفوا على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
2: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه، وتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهائي، لان عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني في قتاليه، في فنيات، في اسماء يعني وازنه على المستوى العالمي. يعني هذه فرصتنا في المغرب اننا هاد المره نجيبوا كاس العالم ان شاء الله تعالى.
3: عندنا الثقه كامله ان شاء الله في المنتخب الوطني وفي السيوهبي، وكنظنوا بلي غنربحوا هايتي، ومازال ندوزوا لدور المجموعات ان شاء الله، ومع الله ان شاء الله والفينال، ولما لا نديو كوب ديموند ان شاء الله مع النسخه ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال ان شاء الله. كنقولوا هاد العام ان شاء الله نديو كوب ديموند.

0: المغربية. ريم راديو.
1: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
2: ومغرب. هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية، التصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
1: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمال في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم، استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل مونديال الأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديالها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في التاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز الشعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
3: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
2: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
4: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و 14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و 14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
4: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
3: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أطلق المغرب بطنجة سلسلة من الجلسات الموضوعاتية ضمن مساهمته في المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتسليط الضوء على تجربته والحلول التي طورها في العديد من المجالات الرئيسية للتنمية الترابية. وأكدت مديرة البرنامج العلمي للمساهمة المغربية في المؤتمر فردوس أوسيدهم على هامش أشغال هذا المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الجلسات تندرج في إطار الأولويات الكبرى للنقاشات الدولية الراهنة، لا سيما المناخ والمرونة والسكن وتقليص الفوارق، بالإضافة إلى المالية المحلية وعلاقتها بالهندسة المالية الدولية. وتشكل هذه الجلسات أيضا فرصة لمناقشة حكامة تدفقات الهجرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور الجالية المغربية والإفريقية في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولا، سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان الأصل. من جهة أخرى، شددت المسؤولة على التعاون اللامركزي باعتباره محورا أساسيا في مساهمة المملكة، مذكرة بأن المغرب فرض نفسه كمرجعية في مجال المرونة وتدبير الأزمات. ويعرف هذا المؤتمر العالمي الوازن المنظم تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مشاركة أزيد من 3000 مشارك من بينهم وزراء مكلفون باللامركزية والجماعات الترابية وعمداء المدن والعواصم العالمية، فضلا عن العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التدبير المحلي وممثلي وسائل الإعلام. كما يشار إلى أن النقاشات خلال هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 25 من يونيو الجاري تركز بشكل أساسي على رهانة الانتقال الحضري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتمويل الترابي والانتقال الرقمي وتعزيز مشاركة المواطنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سرغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
9: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سرغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
10: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداك الشيء كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
8: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت، يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة، شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام نظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: Les échanges agricoles entre le Maroc et la France sur la période 2022-2025 confirment une dynamique favorable et équilibrée, illustrant une complémentarité économique structurante au service d'échanges stables et mutuellement bénéfiques. C'est ce qu'a souligné à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouhari. Lors d'une rencontre avec le président du pôle agricole et agroalimentaire du MEDEF, Mouvement des entreprises de France internationale, Jean-Paul Toris, le responsable français, a affirmé de son côté que les entreprises françaises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires sont prêtes à renforcer leurs investissements et à sceller de nouveaux partenariats au Maroc.
8: Nous sommes très heureux d'avoir été reçus ce matin par Son Excellence le ministre de l'Agriculture du Maroc, qui nous a confirmé l'excellent climat de collaboration et de partenariat qui existe entre nos deux pays, qui a invité les entreprises françaises de ce secteur que nous représentons à venir investir et collaborer avec les entreprises marocaines. Et nous avons compris la grande ambition du Maroc dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
7: À cette occasion, le ministre Ahmed El Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد 100 من القانون المتعلق بمدونات الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحارس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، وتحديدا تتميم المادة 93 بعد 100 من مدونات الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد 100 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة، من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكروز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة أن ذلك
5: هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية الذي ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
4: وذكر صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المؤتمر بالظرفية الدولية الدقيقة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الدولي، موضحا جلالته أن التحديات الراهنة
5: تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية.

0: الوطني وأساس الاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار يتابع جلالته:
1: تواصل أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
0: وأضاف جلالة الملك وفي نفس السياق:
1: تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
0: لافتا جلالته إلى أن هذه المبادرات تجعل من الواجهات الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك، وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة. وبخصوص شعار هذا المؤتمر جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، أكد صاحب الجلالة أنه يلتقي في جوهره مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان، ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف جلالته: فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد وتمويل التنمية الترابية والتحول الرقمي والعدالة المناخية والدبلوماسية الترابية يكتسي أهمية خاصة. وأبرز جلالة الملك أن هذا النقاش يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والساكنة تقوم على القرب والإنصات والتشاور والشفافية والمشاركة والرعاية، بوصفها مسؤولية عمومية مشتركة لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة. وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى مبادرة 100 يوم من التعددية المحلية
1: التي تجعل من مؤتمركم محطة مركزية ضمن مسار دولي متكامل تعكس اقتناعا متزايدا بأن الحكومات المحلية والجهوية لم تعد مجرد مستويات لتنفيذ الالتزامات الدولية، بل أصبحت شريكا كاملا في بلورتها وقوة اقتراح داخل منظومة الحكامة العالمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم. تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
1: This is a very important forum because it is the only avenue.
0: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعوا الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى الرفيع سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل

0: لتمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: خلال جلسة تشريعية مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبين. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب شين ميم يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. السيد بركة أضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. لا تنسى. مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديرها. في المباراة النهائية بمدينة روما تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في تاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم وتعزيز شعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم في الحلقة

0: الأخبار المغربية.
1: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
2: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
1: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنت ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدو لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق وكيقدر المعروف وكيحفظ الجميل وكيعترف به، وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية لأنه كيقوم على الامتنان والوفاء والتقدير المتبادل بين الأفراد. الشعر. أما الشطر الثاني من هذا البيت الشعري الحكمة، فمعناه أن الشخص اللئيم اللي كيفتقر للقيم الأخلاقية النبيلة ممكن يسيء فهم الإحسان ويعتبره ضعف أو من أجل تحقيق حاجة من الطرف الآخر، وبدل ما يقابل المعروف بالشكر والتقدير يقدر يتمادى في طلب المزيد أو يتصرف بغطرسة، وكيعكس هذا السلوك خلل في منظومة القيم اللي كتحكم الأفراد، بحيث كيغيب الشعور بالامتنان وكيحل محله الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء، فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق كيشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة، في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة، فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها. أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية، ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل. لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع، فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة، ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصه يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم، وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهذه الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس و 3 أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج توديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس توديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لسيما في بانغي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025 وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025، وأكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية، لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
5: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
4: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة، سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة آن كلير لوجوند أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
6: الأخبار.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في ثلاثة ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة، من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكروز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
3: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات. تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون، تليها جهة الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 10%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 70%.
2: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
4: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول
0: الدولي الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
2: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في الفضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها الخاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة أن ذلك
8: هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية الذي ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
9: وذكر صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المؤتمر بالظرفية الدولية الدقيقة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الدولي، موضحا جلالته أن التحديات الراهنة
8: تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية.
9: وفي هذا الإطار تحديداً يضيف جلالة الملك
8: تجسد السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التعليم والصحة والسكن والماء والبيئة والنقل والثقافة والترفيه وخلق فرص الشغل.
9: من جهة أخرى قال صاحب الجلالة إن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بثوابت الأمة التي تشكل جوهر الإجماع الوطني وأساس الاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار يتابع جلالته
8: تواصل أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
9: وأضاف جلالة الملك وفي نفس السياق
8: تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
9: لافتا جلالته إلى أن هذه المبادرات تجعل من الواجهات الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة. وبخصوص شعار هذا المؤتمر جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، أكد صاحب الجلالة أنه يلتقي في جوهره مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف جلالته فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد وتمويل التنمية الترابية والتحول الرقمي والعدالة المناخية والدبلوماسية الترابية يكتسي أهمية خاصة. وأبرز جلالة الملك أن هذا النقاش يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والساكنة تقوم على القرب والإنصات والتشاور والشفافية والمشاركة والرعاية بوصفها مسؤولية عمومية مشتركة لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة. وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى مبادرة 100 يوم من التعددية المحلية
8: التي تجعل من مؤتمركم محطة مركزية ضمن مسار دولي متكامل تعكس اقتناعا متزايدا بأن الحكومات المحلية والجهوية لم تعد مجرد مستويات لتنفيذ الالتزامات الدولية بل أصبحت شريكا كاملا في بلورتها وقوة اقتراح داخل منظومة الحكامة العالمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
10: من المغاربة.
11: من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
12: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
8: الجهوية المتقدمة التي أرسينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاص بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
12: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
8: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
12: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
8: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
12: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
8: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
12: وفي السياق ذاته أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
8: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
12: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة: تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
5: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في ليلة مغربية بامتياز تألقت ملكة الأندلس أسماء المنور على منصة النهضة بالرباط ضمن فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين. وبإطلالة ساحرة تعكس أصالة القفطان المغربي افتتحت المنور سهرتها بأغنية احنا جينا لتلهب حماس الجمهور العريض الذي تفاعل بقوة، خاصة مع مرافقة راقصين يرتدون قميص المنتخب الوطني. وتواصل هذا النبض الوطني مع أغنية مغاربة في مشهد جسد رابط الانتماء القوي بين الفنانة وجمهورها. وببراعة المايسترو تنقلت المنور بجمهورها من أوج الحماس إلى عوالم الرومانسية الدافئة بأغنية صبية، قبل أن تستجيب لطلبات الحاضرين بأداء رائعتها عند الزين وسط الزغاريد والهتافات. ولم تكتفي الفنانة بتقديم ريبرتوارها الغني، بل منحت منصة موازين لأصوات شابة واعدة أشرفت على تأطيرها مسبقا، حيث شاركتهم أداء لوحات غنائية ممتعة في التفاتة تؤكد دورها في دعم وتوجيه الجيل الجديد من الفنانين المغاربة. ووفاء لتنوعها الفني الذي عرفت به، حلقت أسماء المنور عاليا في سماء الأغنية الخليجية والطربية مقدمة روائع كخينة والمحكمة، لتوقع بذلك على نجاح باهر في ثالث مشاركاتها في المهرجان.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
15: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
14: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
5: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة للأربعاء أن يصبح الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال غرب الأقاليم الصحراوية، كما ستهم سحب غير مستقرة ورعدية مرفوقة بقطرات أو زخات محلية مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مرفوقة بتطاير الغبار محليا، كما ستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 24 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى، كما ستشهد درجة الحرارة انخفاضا بأغلبية مناطق البلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج

0: ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: Les échanges agricoles entre le Maroc et la France sur la période 2022-2025 confirment une dynamique favorable et équilibrée, illustrant une complémentarité économique structurante au service d'échanges stables et mutuellement bénéfiques. C'est ce qu'a souligné à Rabat le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouhari. Lors d'une rencontre avec le président du pôle agricole et agroalimentaire du MEDEF, mouvement des entreprises de France internationale, Jean-Paul Toris, le responsable français, a affirmé de son côté que les entreprises françaises opérant dans les secteurs agricoles et agroalimentaires sont prêtes à renforcer leurs investissements et à sceller de nouveaux partenariats au Maroc.
3: Nous sommes très heureux d'avoir été reçus ce matin par Monsieur Son Excellence le ministre de l'Agriculture du Maroc, qui nous a confirmé l'excellent climat de collaboration et de partenariat qui existe entre nos deux pays, qui a invité les entreprises françaises de ce secteur que nous représentons à venir investir et collaborer avec les entreprises marocaines. Et nous avons compris la grande ambition du Maroc dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
2: À cette occasion, le ministre Ahmed El Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux.
1: RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم،
1: نعم.
2: كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شي شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليس باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او امراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او دي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك، الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. ملي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني أو التقني دياله بالإعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا أن يعني الإعداد الذهني هو ضرورة بالنسبة للرياضيين وكذلك للأشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من أي مشاكل يعني نفسية، ضروري خص تكون واحد مواكبة نفسية لنفسنا باش ما نضروش أجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فإذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: في إطار تعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمل في جيبوتي، جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المضغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وأليات تنفيذه على أرض
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93 بعد المئة من القانون المتعلق بمدونات الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحرس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، وتحديدا تتميم المادة 93 من مدونات الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونات الشغل، الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.
0: الخبر من المصدر ريم.

0: كنتوقع زعما انه مباراه تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السيوهبي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
1: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقع بطبيعه الحال انتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفه على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
2: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرفنا، شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه، وتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات، لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهايه، لان عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني في قتاليه، في فنيات، في اسماء يعني وازنه على المستوى العالمي. يعني هذه فرصتنا في المغرب اننا هذه المره نجيبوا كاس العالم ان شاء الله تعالى.
3: عندنا الثقه كامله ان شاء الله في المنتخب الوطني وفي السيوهبي، وكنظنوا بلي غنربحوا هايتي، ومازال ندوزوا للدور المجموعات ان شاء الله، ومع معاد الله ان شاء الله والفينال، ولما لا ندوا كوب ديموند ان شاء الله مع النسخه ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال ان شاء الله. كنقولوا هذا العام ان شاء الله نديو كوب ديموند.
4: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج قاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و 14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصات يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و 14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية، وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونة الشغل كما وافق عليه مجلس المستشارين. وفي عرض قدمه بالمناسبة أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة خلال العقدين الأخيرين، لا سيما صدور القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحراس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى أعمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات. كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور وتحديدا تتميم المادة 93% من مدونة الشغل. وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 16 يونيو الجاري على مشروع القانون بتتميم المادة 93% من القانون المتعلق بمدونة الشغل، الرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل جعل التعاون الدولي اللامركزي رافعة عملية لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية ولا سيما مع نظيراتها الإفريقية. وأبرز جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه طنجة أن ذلك
3: هو ما يقوم به الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، الذي ومنذ إحداثه سنة 2020 أضحى آلية مبتكرة لمواكبة شراكات ترابية ذات أثر ملموس وترسيخ تعاون إفريقي يقوم على التنمية المحلية والحكامة الجيدة وتقوية القدرات وتبادل الخبرات.
2: وذكر صاحب الجلالة في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت خلال الافتتاح الرسمي لأشغال هذا المؤتمر بالظرفية الدولية الدقيقة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر الدولي، موضحا جلالته أن التحديات الراهنة
3: تؤكد يوما بعد يوم أن المستقبل لا يبنى فقط من خلال القرارات المركزية بل كذلك عبر انخراط المجالات الترابية.
2: وفي هذا الإطار تحديداً يضيف جلالة الملك
3: تجسد السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التعليم والصحة والسكن والماء والبيئة والنقل والثقافة والترفيه وخلق فرص الشغل.
2: من جهة أخرى قال صاحب الجلالة إن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة المغربية تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بثوابت الأمة التي تشكل جوهر الإجماع الوطني وأساس الاستقرار والتنمية. وفي هذا الإطار يتابع جلالته
3: تواصل أقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار رؤية متكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة.
2: وأضاف جلالة الملك وفي نفس السياق
3: تندرج المبادرات التي أطلقناها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية.
2: لافتا جلالته إلى أن هذه المبادرات تجعل من الواجهات الأطلسية الإفريقية فضاء استراتيجيا للتعاون والازدهار المشترك وتعزز دور المغرب كفاعل موثوق وشريك ملتزم في خدمة تنمية إفريقية مستقرة ومندمجة. وبخصوص شعار هذا المؤتمر جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، أكد صاحب الجلالة أنه يلتقي في جوهره مع ما نحرص عليه في المملكة المغربية من جعل السياسات العمومية الترابية في خدمة الإنسان ومن اعتبار الولوج إلى الخدمات الأساسية حقا للمواطن لا امتيازا مرتبطا بمكان إقامته أو وضعه الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف جلالته فإن النقاش حول مستقبل الخدمات العمومية المحلية الشاملة والميثاق الاجتماعي المحلي الجديد وتمويل التنمية الترابية والتحول الرقمي والعدالة المناخية والدبلوماسية الترابية يكتسي أهمية خاصة. وأبرز جلالة الملك أن هذا النقاش يدعو إلى بناء علاقة متجددة بين الحكومات والجماعات المحلية والساكنة تقوم على القرب والإنصات والتشاور والشفافية والمشاركة والرعاية بوصفها مسؤولية عمومية مشتركة لتحقيق تنمية منصفة ومستدامة. وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى مبادرة 100 يوم من التعددية المحلية
3: التي تجعل من مؤتمركم محطة مركزية ضمن مسار دولي متكامل تعكس اقتناعا متزايدا بأن الحكومات المحلية والجهوية لم تعد مجرد مستويات لتنفيذ الالتزامات الدولية بل أصبحت شريكا كاملا في بلورتها وقوة اقتراح داخل منظومة الحكام العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

بعد إنجاز مونديال سنة 1986 رجع المنتخب المغربي لكأس العالم سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيصبح أول منتخب عربي غيشارك في 3 ديال النسخ من المونديال. الأسود أهلوا بعد مشوار قوي في التصفيات، صدروا فيها مجموعة ضمت أنذاك تونس، إثيوبيا والبنين، قبل ما يتجاوزوا زامبيا والسنغال في الدور الحاسم. في النهائيات وضعت القرعة المنتخب الوطني في مجموعة ضمت بلجيكا، السعودية وهولندا. تشكيلة المنتخب المغربي في المونديال ديال سنة 1994 ضمت أسماء بارزة، من بينها مصطفى حجي، أحمد البجا، وعبد السلام الغريسي، رشيد نكلوز، طاهر الخلج، وعبد الكريم الحضريوي، حسن ناظر، ومحمد الشاوش، ومصطفى الحديوي تحت القيادة ديال المدرب عبد الله بليندا. البداية كانت أمام المنتخب البلجيكي بقيادة الحارس ميشيل بوردوم، وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت أول مواجهة عربية في تاريخ كأس العالم بين المغرب والسعودية. اللقاء انتهى بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد سجلوا محمد الشاوش للمنتخب الوطني. في المباراة الأخيرة واجهوا أسود الأطلس منتخب هولندا، وغتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الهولندي ويغادر المغرب البطولة. بالرغم من أن رحلة الولايات المتحدة سنة 1994 توقفت في الدور الأول، لكنها شكلت محطة جديدة في مسار حضور المنتخب الوطني المغربي على الساحة العالمية، ورسخت استمرارية الأسود بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة الذي تحتضنه مدينة طنجة وتلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس:
4: الجهوية المتقدمة التي أرصينا دعائمها في المغرب هي اختيار استراتيجي لتحديث الدولة وترسيخ الديمقراطية المحلية وتحرير الطاقات وتكريس مبدأ الإنصاف بين الجهات وربط التنمية بخصوصيات كل مجال وبمؤهلاته وحاجيات ساكنته.
3: وأوضح جلالة الملك أن هذه الرؤية مكنت من
4: ترسيخ موقع الجهة باعتبارها فضاء للتخطيط الاستراتيجي وتعبئة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي وتقوية الالتقائية بين البرامج القطاعية والترابية.
3: وأضاف صاحب الجلالة في هذه الرسالة أن دور العمالات والأقاليم والجماعات قد تعزز أيضا في إطار تكامل مؤسساتي يقوم على التدبير الحر والتضامن والتعاون وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز جلالة الملك أن الهدف من هذا الورش يتمثل في
4: وإقامة تنظيم ترابي خلاق لا يكتفي بإدارة الحاجيات اليومية بل يملك القدرة على استباق التحولات وتوجيه الاستثمار ومواكبة الانتقال الرقمي والبيئي وتحسين جودة الخدمات العمومية وإدماج الشباب والنساء والفئات الهشة في دينامية التنمية.
3: من جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأنه حرص منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب،
4: إيمانا منا بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين.
3: وفي السياق ذاته أوضح جلالة الملك أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتابع صاحب الجلالة قائلا:
4: المجال الترابي في منظورنا هو فضاء لتحرير الطاقات وتعبئة الموارد وبناء الشراكات وتحقيق المواءمة بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية. وتكريسا لهذا التوجه أطلقنا جيلا جديدا من برامج التنمية الترابية المندمجة يجسد إرادة راسخة في تجديد أساليب العمل العمومي.
3: وأكد جلالة الملك أن هذا العمل ينطلق من التشخيص الدقيق لحاجيات الساكنة والإنصات للفاعلين المحليين وترتيب الأولويات وفق أثرها المباشر على المواطن ولا سيما في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. وشدد جلالته على أن الهدف المنشود هو تحسين ظروف العيش الكريم، مبرزا أن أهمية هذه البرامج لا تكمن في حجم المشاريع التي تحملها فحسب، بل في المنهجية التي تؤسس لها والقائمة على التشاور والتعاقد والتتبع والتقييم والنجاعة في استعمال الموارد وربط الأهداف بالنتائج. وبذلك يضيف صاحب الجلالة، تصبح التنمية الترابية مسارا مشتركا تتقاسم فيه الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مسؤولية بلورة المشاريع وتنفيذها وتقييم أثرها. وخلص جلالة الملك لأن نجاح الحكامة الترابية يظل رهينا بقدرة المؤسسات المنتخبة على الاطلاع بأدوارها كاملة وبمدى تأهيل المنتخبين وتقوية آليات التشاور وتطوير الشراكات بين مختلف مستويات تدبير الشأن العام.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: المنظومات البيئية للمدن المينائية الإفريقية شكلت محور جلسة نقاش نظمت بطنجة في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المناقشات خلال هذا اللقاء تمحورت حول موضوعين أساسيين يتعلقان بالحكامة من أجل التنمية المستدامة للساحل الأطلسي الإفريقي من طنجة إلى كاب تاون، ودور الذكاء الاصطناعي في بروز منظومات بيئية ذكية للمدن المينائية. ميناء الداخل الأطلسي تم تصميمه كمنظومة لوجستية وصناعية متكاملة. خلال مرحلة إنجاز هذا المشروع يتم إدماج التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة أساسية لبناء بنية تحتية مينائية ذكية ومستدامة. ومن خلال رؤية طنجة كاب تاون، سلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للمدن المينائية الإفريقية في بناء ممرات جديدة للنمو والمرونة والاندماج الإقليمي. ومن خلال تموضع هذه المنظومات البيئية كمحركات للتعددية الترابية والتعاون جنوب جنوب، أبرز المشاركون قدرة الذكاء الاصطناعي على مواكبة التخطيط والاستشراف وبروز حكامة موجهة نحو المستقبل.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: نبدو الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: أطلق المغرب بطنجة سلسلة من الجلسات الموضوعاتية ضمن مساهمته في المؤتمر العالمي 8 لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لتسليط الضوء على تجربته والحلول التي طورها في العديد من المجالات الرئيسية للتنمية الترابية. وأكدت مديرة البرنامج العلمي للمساهمة المغربية في المؤتمر فردوس أوسيدهم على هامش أشغال هذا المؤتمر العالمي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه الجلسات الجلسات تندرج في إطار الأولويات الكبرى للنقاشات الدولية الراهنة، لا سيما المناخ والمرونة والسكن وتقليص الفوارق، بالإضافة إلى المالية المحلية وعلاقتها بالهندسة المالية الدولية. وتشكل هذه الجلسات أيضا فرصة لمناقشة حكامة تدفقات الهجرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور الجالية المغربية والإفريقية في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولا، سواء في بلدان الاستقبال أو في بلدان الأصل. من جهة أخرى، شددت المسؤولة على التعاون اللامركزي باعتباره محورا أساسيا في مساهمة المملكة، مذكرة بأن المغرب فرض نفسه كمرجعية في مجال المرونة وتدبير الأزمات. ويعرف هذا المؤتمر العالمي الوازن المنظم تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مشاركة أزيد من 3000 مشارك، من بينهم وزراء مكلفون باللامركزية والجماعات الترابية وعمداء المدن والعواصم العالمية، فضلا عن العديد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال التدبير المحلي وممثلي وسائل الإعلام. كما يشار إلى أن النقاشات خلال هذه الدورة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 25 من يونيو الجاري تركز بشكل أساسي على رهانة الانتقال الحضري المستدام والمرونة المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتمويل الترابي والانتقال الرقمي وتعزيز المشاركة المواطنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

بعد 4 سنوات فقط على أول نسخة من كأس العالم، وصل المونديال لأوروبا لأول مرة عبر بوابة إيطاليا سنة 1934. هذه النسخة هذه عرفت تغييرات مهمة. لأول مرة تم اعتماد التصفيات من أجل تحديد المنتخبات المتأهلة بمشاركة 16 منتخب في النهائيات، كما تم إلغاء دور المجموعات واعتماد نظام خروج المغلوب مباشرة، الأمر اللي زاد من حدة المنافسة. البطولة عرفت ارتفاع عدد المدن المستضيفة مقارنة بنسخة سنة 1930، إضافة إلى تقديم إيطاليا الكرة الرسمية جديدة خاصة بالمنافسة حملت اسم فيديرال 102. المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب فيتوريو بوزو والنجم جوزيبي مياتزا ظهر كأحد أقوى منتخبات الدورة، كما شهد ربع النهائي مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا. المباراة الأولى انتهت بالتعادل قبل إعادة اللقاء وفق قوانين ديك الفترة، وغتحسم إيطاليا تأهل لصالح ديالها. في المباراة النهائية بمدينة روما، تأخر المنتخب الإيطالي أمام تشيكوسلوفاكيا قبل ما يرجع ويفوز بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، ويحقق أول لقب عالمي في التاريخ ديالو. هذه النسخة هذه من كأس العالم عرفت انتشار واسع بزاف، حيث تم تعميم البث الإذاعي في نقل أجواء البطولة لجماهير واسعة عبر العالم، وتعزيز الشعبية ديال كأس العالم دوليا. نشوفكم في الحلقة.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هي دورة تدريبية متخصصة حول موضوع تعزيز إتاحة التعليم للفتاة القروية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار، دورة تنظمها على مدى 3 أيام منظمة أليكسو بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة للفتيات في الوسط القروي بالمغرب من خلال تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين في تصميم وتنفيذ برامج محو أمية وتعليم كبار دامجة ومرنة ومراعية للنوع الاجتماعي.
3: البرنامج أو الورش النهاردة مش فكرة محو الأمية التقليدي، ولكن هي فكرة محو الأمية الوظيفية وابتكار أساليب جديدة لعملية التعليم تكون مرنة بحيث أنها تتعلم وهي موجودة في مكانها.
2: ودعا المشاركون في هذه الدورة التدريبية إلى استثمار الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنصاف التعليمي من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتجاوز قيود المكان، مع تقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات كل متعلمة، وإعداد الفتيات القرويات للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
7: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات. تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون. تليها جهات الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 20%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 7%.
6: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
8: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
6: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
9: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
2: تحويل سلاسل الإمدادات البريدية نحو مستقبل رقمي قائم على التجارة الإلكترونية هو شعار الدورة الثالثة لمنتدى القادة البريديين للمنطقة العربية. المنتدى نظمته مجموعة بريد المغرب بشراكة مع الاتحاد البريدي العالمي، يسعى إلى بحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع البريدي في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
11: This is a very important forum because it is the only avenue.
2: يعد هذا المنتدى في غاية الأهمية لأنه يمثل المنصة والفرصة الوحيدة التي تتيح لنا الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات البريدية في المنطقة بأكملها. فالرؤساء التنفيذيون هم واضعوا الاستراتيجيات في منظماتهم، ونحن نؤمن تماما أنهم حين يتبادلون الخبرات ويتعلمون من بعضهم في هذا المستوى سيتمكنون من استخدام هذه المعارف لتطوير وتحديث الأنظمة البريدية في بلدانهم. وناقش المشاركون في هذا المنتدى آليات دعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف سبل تمويل مشاريع التحديث والتحول الرقمي بما يعزز تنافسية القطاع البريدي العربي وقدرته على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وخلال هذه المناسبة جرت مراسم إصدار طابع بريدي مشترك بين المغرب وموريتانيا بحضور المدير العام للشركة الموريتانية للبريد موري بوست عليون ولد عيسى.
10: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.

0: dans le plan d'énergie verte et irrigation, et nous sommes prêts à l'accompagner.
1: À cette occasion, le ministre Ahmed El-Bouhari a invité les entreprises françaises à co-investir dans les usines de transformation locale et dans la chaîne du froid écologique, dans l'objectif de conquérir ensemble de nouveaux marchés régionaux et internationaux. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغربيين غارب الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
5: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
4: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
3: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في إطار التعاون جنوب جنوب، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جيبوتي جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وخلال اجتماع عمال في جيبوتي جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات جيبوتي. وأكد الوزير الجيبوتي بالمناسبة أهمية البحث العلمي والابتكار في تلبية الطلب الوطني على الطاقة ودعم الطموحات التنموية والاقتصادية للبلاد. من جانبهم استعرض ممثل وكالة مازن عددا من المشاريع الرائدة التي أنجزها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدين استعدادهم لوضع خبرتهم التقنية رهن إشارة جيبوتي من أجل تكييف الحلول المقترحة مع الواقع المحلي. من جهته أشاد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في جيبوتي محمد المدغري بعلاقة التعاون القائمة بين المغرب وجيبوتي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في المجال الطاقي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالولوج إلى الطاقة في القارة الإفريقية. وسلط

0: الدبلوماسي المغربي الضوء على أهمية المشروع النموذجي لإنتاج الطاقة الشمسية في رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج الطاقي الجيبوتي، معبرا عن استعداد المغرب لمواكبة تنفيذ هذا المشروع. كما تناولت المباحثات الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع بما في ذلك التكنولوجيات المقترحة وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
2: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بدعوة من الرئاسة الدورية الكولومبية لمجلس الأمن الدولي، قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بصفته رئيسا للجنة تعزيز السلام ولتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى إحاطة أمام المجلس بشأن المستجدات السياسية الأخيرة في هذا البلد، وكذا الزيارة التي قام بها إلى بانغي وأبوار ما بين 28 مارس وثالث أبريل 2026 على رأس وفد أممي هام. واستهل السيد هلال مداخلته بالتعبير عن امتنانه العميق للسيد فوستين أرتشانج توديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على الاستقبال الحار المخصص للوفد الأممي وكذا جودة المحادثات التي جرت في بانغي. وأبرز السفير الأهمية الخاصة لهذه الزيارة بالنظر لتوقيتها ودلالتها، مذكرا بأن هذه الزيارة التي تزامنت مع تنصيب الرئيس توديرا لرئاسة الجمهورية السابعة في إفريقيا الوسطى شكلت مناسبة لتجديد تأكيد التزام المنتظم الدولي التام بمواكبة هذا البلد في مسلسل توطيد السلام والتنمية. وتطرق السيد هلال إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين بجمهورية إفريقيا الوسطى لاسيما في بانغي وبوار، مشيرا إلى التوافق الكبير والحقيقي بشأن التقدم الهام والمحمود الذي أحرزته جمهورية إفريقيا الوسطى، مسجلا أن مخاطبي الوفد الأممي أشاروا على الخصوص إلى عودة السلام والاستقرار في معظم التراب الوطني وكذا استمرار تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة لسنة 2019. كما تطرق إلى السير السلمي والمنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية التي جرت في دجنبر 2025 وعودة العديد من المجموعات المسلحة إلى المسار السلمي خلال سنة 2025، وأكبتها عمليات واسعة لنزع الأسلحة والتعبئة وكذا التقدم الملحوظ في مجال العدالة الانتقالية، لا سيما بروتوكول التعاون الموقع بين المحكمة الجنائية الخاصة واللجنة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالح.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أبيلاردو دي لا إسبيريا عقب انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا، وجاء في برقية جلالة الملك: يطيب لي عقب انتخابكم رئيسا لجمهورية كولومبيا أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق متمنيات لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية التي أناطكم بها الشعب الكولومبي. هذا وأضاف جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا لكم في هذا الصدد استعدادي للعمل سويا مع فخامتكم من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الاجتماع 38 لخبراء مجموعة وزراء النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 الذي تحتضنه الرباط يشكل محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري 11 للمجموعة والمرتقب عقده بالمغرب. هذا الاجتماع الذي يعرف حضور مجموعة من الخبراء سيمكن من استشراف آفاق التعاون خلال السنة المقبلة في مجالات النقل وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات بالإضافة إلى التحول الطاقي. وتميز هذا الاجتماع بتسليط الضوء على الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، والتي جرى إرساؤها كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي أحدثت تحولا نوعيا في منظومة النقل الوطنية، وفي تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فارق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
7: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
6: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
8: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين الطهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحركه الحقيقي والضامن لاستدامته. وأوضح السيد الطهراوي أن المرحلة الحالية التي يعرفها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة تتطلب الانتقال نحو مقاربة استراتيجية جديدة في تدبير الرأسمال البشري تقوم على استباق الاحتياجات وتطوير الكفاءات وتثمين المسارات المهنية بما يضمن مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. دولياً، وبليون الفرنسية دمر نحو 100 هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجاً على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
6: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
10: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسة المدرسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
6: صرح رياضي له صيت عالمي، نتابع تصريح الإدارة الإماراتي جمال الدين بوهندي.
11: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، بطل يعني العالم. أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصول لقب نهائي كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
6: مستمعينا نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكنة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكنة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية.
13: وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
14: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
15: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
16: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
14: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
13: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: يا لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
20: ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غرب المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حج الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. أسماء الخياري.
21: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
0: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقض بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح:
20: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة، أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السككي للمنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السككي، والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سككي من جيل جديد، واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أفريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
0: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا، حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال كبير الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
5: كرة القدم أصبحت علم، المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي 12-13 سنة لغاية 18 عام، هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب، هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج، التأسيس بشكل مدروس يختلف، اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام، أعتقد أن النتائج واضحة، منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم، هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
22: فضاء التاريخي للشلة أحيت المغنية الفرنسية اليونانية ميلينا فلاخوس حفلا فنيا ينبض بحوار الأصالة والحداثة، قادت خلاله الجمهور في رحلة موسيقية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان والشرق. ومنذ انطلاق النغمات الأولى التي عزفتها على آلة العود، فرضت حضورا آسرا بمرافقة فرقة موسيقية. وطوال الأمسية قدمت ميلينا أعمالها خاصة وأخرى مستوحاة من التراث الموسيقي اليوناني، حيث أتيحت للجمهور فرصة اكتشاف أو إعادة اكتشاف عدد من أبرز أغاني رصيدها الفني، كما أفسحت المجال لشغفها بالرقص من خلال أداء حركات مستوحاة من التقاليد المتوسطية التي تشكل جزءا أساسيا من عالمها الفني. ومن خلال عرضها بشلة أكدت الفنانة الفرنسية اليونانية أن الموسيقى يمكن أن تكون في الآن ذاته ذاكرة واحتفالا وجسرا بين الثقافات.
3: ريم راديو.
18: ريم راديو.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
23: رئيسة معهد العالم العربي أنكلير لوجوندر تشيد بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيدة لوجوندر نوهت خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار، وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين.
24: هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومعهد العالم العربي في عدد من المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب.
23: رئيسة معهد العالم العربي أكدت خلال ذات اللقاء وقوفها على بروز مشهد فني يتميز بحيوية لافتة سواء في مجال الفنون البصرية أو الموسيقى أو الصناعات الثقافية والإبداعية. السيدة أنكلير لوجوندر أبرزت أن هذه الحيوية تندرج في إطار الطفرة الثقافية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى إحداث العديد من البنيات التحتية الثقافية وساهمت في بروز جيل جديد من المواهب.
18: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: خلال جلسة تشريعية، مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا مقابل معارضة نائبين. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا النص المتعلق بإحداث شركة موانئ المغرب شين ميم يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة بهدف تحسين جودة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتعزيز نجاعتها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ والعمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية. السيد بركة أضاف أن اختصاصات الشركة ستشمل أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح الرخص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، إلى جانب ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها تجاه المستفيدين.
3: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: ريم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. أكد السيد نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. المغرب شريك موثوق وملتزم بعلاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين، تؤكد السيدة بن علي. ورياضيا، أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة ضد هايتي مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. إلى التفاصيل. بالدار البيضاء، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. شيماء جبران في المتابعة.
10: أوضح السيد بركة في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنيات التحتية المائية وتحسين آليات الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتابع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. واستدرد قائلا إن بلادنا رسخت أيضا مكانتها كفاعل إقليمي مرجعي في مجالات الأرصاد الجوية والخدمات المناخية وتنمية القدرات بإفريقيا. وأشار إلى أنه من خلال المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تحتضنها الدار البيضاء، يساهم المغرب بشكل فعال في تعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الرصد وأجهزة القياس والأرصاد الجوية، ساتليت وتبادل المعطيات والخدمات المناخية. واعتبر أنه رغم هذا التقدم الملحوظ فإن التحديات المطروحة تفرض علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، مبرزا أن فعالية منظومة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على جودة التوقعات العلمية، بل ترتكز على مجمل سلسلة القيمة المرتبطة بالإنذار. وأكد الوزير أن النجاح الحقيقي لأي منظومة للإنذار المبكر يقاس بمدى وصول المعلومة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبصيغة مفهومة تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بفعالية وفي الوقت الملائم.
6: بداليان الصينية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن السيادة في القرن 21 تبنى عبر الشراكات، مبرزة تموقع المغرب كشريك موثوق منخرط في علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين. فاطمة الزهراء جلاد والتفاصيل.
11: أفادت السيدة بن علي على هامش مشاركتها في الدورة 17 للاجتماع السنوي للأبطال الجدد المعروف بدافوس الصيفي أن الرسالة الأساسية التي حملناها كانت واضحة، وهي أن السيادة في القرن 21 تبنى من خلال الشراكات، موضحة أن المملكة تعد اليوم شريكا موثوقا يبني علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الدوليين في خدمة مصالح شعبه وكذلك القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن إفريقيا اليوم تعتبر الحل الوحيد لتعزيز الصمود في مواجهة عدد من الأزمات العالمية. وأبرزت السيدة بن علي في هذا السياق أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء مكن من تقديم الرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتحول الصناعي والمعادن الحيوية والتنمية المستدامة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهة أخرى، شددت السيدة بن علي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح أفاقا جديدة أمام الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة ومسؤولة، معتبرة أن هذه الدول لن تقتصر على تزويد هذه التكنولوجيا بالطاقة، بل ستحتل أيضا مكانة محورية في سلسلة قيمتها وفي التحول الرقمي. وتقارب هذه الدورة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي عدة محاور تهم تحولات التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمسار الاقتصادي للصين ودور التكنولوجيات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وقدرة النمو على خلق فرص الشغل للأجيال الجديدة، فضلا عن إمكانة الانتقال الطاقي والمناخي كرافعة للتنافسية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي بمكناس أنه لا يمكن لأي إصلاح مهما بلغ حجم طموحه أن يحقق غاياته دون انخراط والتزام وتعبئة من مهني الصحة. الوزير أضاف في كلمة موجهة عبر تقنية التناظر المرئي للمشاركين في الأيام الوطنية للموارد البشرية المنظمة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري أن الموارد البشرية لا تمثل مجرد مكون من مكونات الإصلاح، بل تشكل أساسه ومحاولة.

0: هكتار من المساحات الغابوية جراء حريقين اندلعا بجنوب غرب فرنسا، الذي وضع في حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر الشديدة بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وفي هولندا شهدت وسائل النقل العمومية بأمستردام اضطرابات كبيرة نتيجة إضراب عام نظمته النقابات العمالية احتجاجا على خطط حكومية تتعلق بتقليص مخصصات اجتماعية. ورياضيا، كتيبة محمد وهبي تخوض مساء اليوم في أتلانتا مباراة أخيرة في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام المنتخب الهايتي بهدف مزدوج، يتمثل في انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور 32 والسعي للانفراد بصدارة مجموعته. أسود الأطلس يأملون في حسم المباراة مبكرا عبر استثمار فريق الخبرة والإمكانات. نستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين الجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنتمنى إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
0: هذا وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع البرازيل بهدف لنظيره في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة قبل أن يتفوق على اسكتلندا بهدف للا شيء في ثاني ظهور لأسود الأطلس في المونديال. نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي ليست مجرد مركز للتكوين الرياضي بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقة الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
2: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
0: صرح رياضي له صيت عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي

0: دي جمال الدين بوهندي.
1: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين. والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي بهذه المرافق بهذه البنية التحتية اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية. اليوم منتخب الشباب، أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو المغرب.
0: مستمعينا، نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة. ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. مشروع القانون حظي بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت، يمثلون الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس الغير منتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبلغ عدد التعديلات ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة، شملت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهنة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي. كما تم إعادة النظر في إطار الملائمة في تأليف مجلس الهيئة مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: Ifriqiya, آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريتا يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاون التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حجة الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها، أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. أسماء الخياري.
10: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرة المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
9: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غربي البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقضة بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
11: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة. أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي، والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد، واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أبريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
9: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتاح للفريق الوطني المغربي، إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منا إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
9: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
13: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة، كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
9: صرح رياضي له بريق عالمي، نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
1: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أنه واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللعيبة اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقوا بكرة القدم المغربية. اليوم منتخب الشباب، أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب فوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو حظو
9: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
14: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: كنتوقع زعما انه مباراة تكون في المتناول ان شاء الله، واخا هايتي تحاول تلعب على زعما الحظوظ ديالها كاملين. المغرب واخا كنقولوا بلي راه يتقدر يتاهل الاول الثاني الثالث، ولكن باش يكون حتى هو مرتاح زعما غيلعب بكامل الاوراق ديالو، وبالتالي ان شاء الله كنتوقع انه النتيجه غتكون مزيان ان شاء الله. عندي ثقه كامله في السي وهبي في اللعابه كاملين، وان شاء الله يكون خير.
1: فريق الوطني كيشرفنا، انا متوقعه بطبيعه الحال انتصار، ماشي انتصار لانني مغربيه، ولكن اللي كنشوفه على ارض الواقع فين وصلوا. تعادلنا مع البرازيل وتفوقنا على اسكتلندا، وحتى هايتي كتبان لي غنتفوقوا عليها. عندنا تشكيله زوينه، عندنا مدرب زوين، عندنا ثقه فيهم، اللهم لك الحمد.
2: في الاول بغينا نشكروا هذا المنتخب اللي شرف البلاد وشرفنا، ونتمنوا ليه التوفيق. يعني احنا ما طامعينش غير ينتصر في المباراه ديال هايتي، ان شاء الله هذه مربوحه، وتكون ان شاء الله مربوحه. كاين حنا الامل ديالنا انه ينتصر في المقابلات، لا ديال 32 ولا 16 ولا 8 ولا الربع ولا ان شاء الله النصف، ولماذا لا النهائي، لان عندنا منتخب متكامل، منتخب يعني في قتاليه، في فنيات، في اسماء يعني وازنه على المستوى العالمي. يعني هذه فرصتنا في المغرب اننا هذه المره نجيبوا كاس العالم ان شاء الله تعالى.
3: عندنا الثقه كامله ان شاء الله في المنتخب الوطني وفي السي وهبي، وكنظنوا بلي غنربحوا هايتي، ومازال ندوزوا للدور المجموعات ان شاء الله، ومع معاد الله ان شاء الله والفينال، ولما لا نديو كوب ديموند ان شاء الله مع النسخه ديال 2022 ملي وصلنا لكات فينال ان شاء الله. كنقولوا هذا العام ان شاء الله نديو كوب ديموند.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
3: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
4: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعة السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف د الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف د الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
2: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري الجديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية ناصر بوريتا يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المغرب حقق تحت قيادة جلالة الملك تقدما ملحوظا في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، يؤكد وزير التجهيز والماء نزار بركة. المغرب يتولى رسميا رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غرب المتوسط 5+5 للفترة 2026-2028. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم. استقبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مابودو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مابودو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاونية التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حجة الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. من جانبها أبرزت مرشحة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمين العام لمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي ترافق السيد مابودو فانزو أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس. في كلمة خلال افتتاح أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد وزير التجهيز والمال نزار بركة اليوم بالدار البيضاء أن المغرب حقق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما ملحوظا في مجال تعزيز قدرات الوقاية من المخاطر الطبيعية والاستعداد لها وتدبيرها. أسماء الخياري.
7: خلال هذا اللقاء أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذه الجهود تجسدت على الخصوص في التطوير المستمر لقدرات المديرية العامة للأرصاد الجوية وتحديث البنية التحتية المائية وتحسين آلية الوقاية المدنية، فضلا عن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وأضاف أن المغرب وإن كان لا يفلت من الارتفاع غير المسبوق في وتيرة الظواهر المناخية القصوى وحدتها وتعقيدها، فإنه يتوفر اليوم على مؤهلات كبرى في هذا المجال. وتبع الوزير أن المملكة تستند إلى خبرة معترف بها على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مؤسسات ذات كفاءة وملتزمة، فضلا عن قدرات للرصد والتنبؤ والمراقبة تستجيب للمعايير الدولية. من جانبه ذكر العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية عبد الله نصيف بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الجيولوجي يعد من البلدان المعرضة بشكل خاص للظواهر الطبيعية القصوى، وهي وضعية تفاقمت بفعل التغيرات المناخية. وأكد أن المملكة عززت قدراتها في مجال الوقاية والاستباق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، مذكرا في هذا السياق بعملية إجلاء ساكنة القصر الكبير من قبل القوات المسلحة الملكية في بداية السنة الجارية تحسبا لارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس.
6: والمملكة تولت رسميا اليوم رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 برسم الفترة 2026-2028، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الوزاري 11 للمجموعة المناقض بالرباط. ويخلف المغرب جمهورية مالطا التي تولت رئاسة هذه المجموعة منذ سنة 21 و2000، وتشكل رئاسة المملكة محطة مهمة في مسار التعاون الإقليمي في مجالات النقل واللوجستيك والتنقل المستدام، كما تعكس الثقة المتجددة التي حظي بها المغرب لدى الدول الأعضاء لمواصلة وتعزيز الدينامية التشاركية الرامية إلى بناء فضاء غرب متوسط أكثر ترابطا وقدرة على الصمود واندماجا. تصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
8: أهمية هذا اللقاء وهو انتقال الرئاسة للمملكة المغربية، وهذا شرف كبير، وكذلك يبين مدى ثقة المجتمع الدولي وبالخصوص الشركاء الأوروبيين وشمال إفريقيا في المملكة. هذه الدورة خاصة سوف تسلم المملكة الرئاسة. أهم المواضيع التي سوف تكون محط نقاش تهم تحسين الربط بين ضفة البحر الأبيض المتوسط، انسيابية نقل الأشخاص والبضائع، دعم المبادلات التجارية، إزالة الكربون، الرقمنة، بالخصوص كيفية تشجيع النقل والتنقل، علما بأن أغلب التنقل يكون عبر البواخر سواء بالأشخاص أو البضائع. الآن كذلك الشركتين المغربية والفرنسية اللي تعمل تحت إشراف وتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وملك إسبانيا لتقديم عرض تقدم النفق الذي سوف يربط المغرب بإسبانيا، واللي يبقى حل نهائي ومستدام لتدفق السلع والبضائع ما بين المغرب وما بين باقي أوروبا. إضافة إلى ذلك جانب السكاكي اللي المنظمات الدولية اللي تشرف على النقل السكاكي والتي تشيد بالتجربة المغربية الرائدة تحت التعليمات الرشيدة لجلالة الملك، وذلك بخلق فضاء سكاكي من جيل جديد واللي بدأ الحمد لله وذلك بعد تدشين جلالة الملك في أفريل الماضي الخط الرابط ما بين الرباط ومراكش، وكذلك تحسين الربط ما بين الرباط وطنجة، وذلك حتى يصبح الربط ما بين طنجة ومراكش في 2:50 عوض 6 ساعات الآن.
6: اقتصاديا، تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس، فإن هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. أخيرا في الميدان الرياضي، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب أتلانتا حيث سيكون الموعد مع مواجهة حاسمة أمام هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3. أسود الأطلس يدخلون المباراة بطموح تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة بعد تعادلهم أمام البرازيل وانتصارهم على اسكتلندا. في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن هدفه الرئيس حاليا هو الفوز على هايتي، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينها. لنستمع للإطار الوطني هشام الإدريسي ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: وضعت كل الترتيبات باش الفريق الوطني المغربي يكون في ظروف جيدة، يمكن نفس موقع في المباراة الثانية، تحول يعني قبل المباراة بيوم واحد، حصة تدريبية فيها شوية ديال إزالة العياء، تفكيك العضلات، واحد السرعة كذلك باش أن اللاعبين يكونوا جاهزين أكثر وتكون الطراوة البدنية حاضرة وما يبقاش الإرهاق البدني. شفنا الاستقبال الكبير ديال الجماهير المغربية أينما حل وارتحل الفريق الوطني المغربي إلا والجمهور يستقبل الأبطال، التجاوب بين اللاعبين والجماهير، توقيع يعني على الأقمصة، كل هذه كتدخل في إطار ذاك التلاحم بين اللاعبين والجماهير وكذلك كل مكونات الوفد المغربي. كل يعرف بأن الهم الوحيد هو تحقيق 3 نقاط، هو الفوز بالمباراة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم كذلك إن شاء الله أخذ الريادة للتحول إلى الدور الثاني بأكثر أريحية وبطمأنينة على أن نواصل المشوار. سقف طموحات أصبح عاليا، فكنت منه إن شاء الله نحقق المبتغى ومبتغى كل الجماهير المغربي.
6: نجاحات ضمن أخرى يحققها المنتخب المغربي لم تأتي بالصدفة. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ليست مجرد مركز لتكوين الرياضية، بل مشروع ملكي رائد جعل من الاستثمار في الطاقات الشابة رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم الوطنية. في هذا التقرير نسلط الضوء على مسيرة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم وعلى أسرار نجاح هذا النموذج المغربي الذي أصبح مرجعا في تكوين الأجيال وصناعة النجوم.
10: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يختصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات، ومراكز للإيواء والإطعام، وقاعات للدراسة، وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول، مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر ولقب كأس العالم للشباب في الشيلي. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.
11: صرح رياضي له بريق عالمي. نتابع تصريح الإطار الإماراتي جمال بوهندي.
12: كرة القدم أصبحت علم. المرحلة اللي تهتم فيها الأكاديمية هي مرحلة من الأشبال لغاية بداية مرحلة الشباب اللي هي من 12-13 سنة لغاية 18 عام. هذه تغطي أهم مرحلة في التكوين، والدليل أن واحد من الشباب اللي بعمره 18 اليوم قاعد يمثل المنتخب الأول. صحيح. لذلك أنا أشوف الأكاديمية بهذا المستوى العالي، بهذه المرافق، بهذه البنية التحتية، اهتمت بكل محاور كرة القدم، ليس اللاعب فقط، المدربين وطنيين، الأجهزة الإدارية وطنية، اللاعب اللي خرجوا حاليا أيضا في مستوى ارتقى بكرة القدم المغربية، اليوم منتخب الشباب. أنا دائما أتغنى بهذا المنتخب، يعني بطل العالم، يعني أنت أفضل صحيح. فريق في العالم حاليا مرحلة الشباب. هذا نتيج عمل، هذا ما لم يأتي من فراغ. أنا أوصي كثير من دولنا العربية والخليجية أنهم يأتون إلى هنا ويشاهدون ماذا فعل المغاربة حتى تكون عندهم هذه الطفرة في كرة القدم. شفنا نجوم كثار قبل لكن ما حققوا نتائج. التأسيس بشكل مدروس يختلف. اليوم العلم أصبح يتدخل في كل شيء. فأنا أقول أن هذه الأكاديمية اليوم اشتغلت من 2010 تقريبا لغاية الآن 16 عام. أعتقد أن النتائج واضحة. منتخب الشباب وفوز بكأس العالم، منتخب الأول ووصوله للمركز الخامس عالميا في التصنيف، وأيضا وصوله قبل نهاية كأس العالم. هذه دلائل أن أنتم محظوظين بقيادة حكيمة وبمملكة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الدول العربية تحظو المغرب.
11: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
13: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
15: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
13: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلطت مجموعة البنك الدولي الضوء على المبادرة المتنقلة حوار التنمية التي تم إطلاقها بالمغرب سنة 2021 بهدف النهوض بثقافة النقاش والتفكير الجماعي لدى الشباب، لا سيما بشأن رهانات التنمية المستدامة. في مقال على موقعها الإلكتروني ذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن البنك الدولي كان قد انضم خلال سنة 2021 إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة التفكير المغربية مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لإطلاق هذه المبادرة المبتكرة بهدف ترسيخ ثقافة النقاش داخل الجامعات ومنظمات المجتمع المدني عبر المملكة، مشيرة إلى أن حصيلة المبادرة تجاوزت التوقعات بعد 5 سنوات على إطلاقها. البنك الدولي أشار إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة التي فرضت مكانتها كمنصة محورية لا محيد عنها للحوار بين الأجيال، تم تنظيم 24 نسخة في 23 مدينة تمت خلالها تعبئة أزيد من 40,000 شاب وشابة، شاركوا في جلسات حضورية وافتراضية و29 شريكا من بينهم جامعات عمومية وخاصة ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن أزيد من 100 متحدث وخبير وطنيين ودوليين. وأوضح البنك أن هذه المبادرة منحت الشباب من مختلف أنحاء المملكة فرصة للمشاركة في النقاش العمومي إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين بشأن رهانات التنمية وتحفيز التفكير والبحث والتحليل حول تحديات التنمية المستدامة وأهدافها لسنة 2030 والنموذج التنموي الجديد بالمغرب. البنك الدولي لفت أيضا إلى أن هذه المبادرة جابت المغرب حيث حطت الرحال في العديد من المدن من بينها وجدة والرشيدية ومكناس وفاس وإفران وتطوان وأكادير ومراكش وخريبكة وبني ملال، مسجلا أن هذه المبادرة القائمة على القرب مكنت من اكتشاف مشتل للمواهب. وحسب المؤسسة المالية الدولية فإن قوة مبادرة حوار التنمية تكمن في منهجيتها المتمثلة في كسر الحواجز التراتبية من خلال المساواة بين الطلبة والفاعلين الجمعويين الشباب من جهة والخبراء الدوليين وصناع القرار السياسي من جهة ثانية. البنك أبرز في مقاله أنه خلال هذه النقاشات تتراجع أهمية العمر والمكانة الاجتماعية لتصبح وجاهة الأفكار وحدها المعيار للاستجابة لتحدية التنمية المستدامة لإغناء تنزيل نموذجية التنموية الجديد للمغرب وأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030. ومن خلال إشراك صوت الشباب في صميم عملية صناعة القرار منذ بداية مسارهم، يؤكد البنك الدولي أن مبادرة حوار التنمية تركت أثرا مستداما لدى جيل جديد بشأن الحوار حول التنمية العالمية. ريم راديو.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
17: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
19: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr.
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كتعد الأمثال والحكام والشعر خلاصة تجارب إنسانية طويلة ومتعددة، استطاع الإنسان من خلالها يختزل ملاحظاته حول السلوك البشري في عبارات موجزة كتحمل معاني عميقة. ومن ضمن أشهر ما قيل في الشعر واللي فيه حكمة قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بيت شعري كيعكس طبيعة التفاعل الإنساني مع الإحسان والمعاملة الجيدة، وكتبرز الفروق الفردية في الاستجابة للقيم الأخلاقية. وكيطرح هذا البيت الشعري الحكمة تساؤلات مهمة حول أثر الكرم والإحسان في تشكيل سلوك الأفراد، ومدى ارتباط ردود أفعالهم بخصائصهم الشخصية والأخلاقية. هذا البيت كيحمل قاعدة عميقة في علم النفس والسلوك البشري في التفرقة بين معادن الناس وحسن اختيار موضع الإحسان. فهذا البيت فيه حكمة ومعنى عميق، والفرد الكريم بطبعه أصيل، وإذا حسنتي ليه وكرمتيه فكتأثر عليه بالسلوك ديالك وكيشعر بالامتنان، وهذا كيخليه وفي لك مدى الحياة. والجزء الثاني من البيت: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم هو ذاك الفرد اللي ناكر للجميل وأناني وما كيقدرش المعروف، وإذا كرمتيه فكيظن أن هذا الإحسان ناتج على ضعف أو خوف فكيزداد في الغرور والتمرد. والحكمة العامة اللي يقدر يستخلصها الفرد من هذا البيت الشعري أن العطاء خاص يتوضع في المكان الصحيح ومع الأفراد اللي كيستحقوه، لأن الجود لما كيتعطى للفرد اللي ما كيستحقوش يقدر يفسدو لأنه ما عارفش قيمته. فالفرد الكريم كيتعرف بالنبل وحسن الخلق وكيقدر المعروف وكيحفظ الجميل وكيعترف به، وهذا السلوك من أرقى مظاهر الأخلاق الإنسانية لأنه كيقوم على الإمكان.

حلوا الاستغلال والجحود. ومن منظور علم النفس الاجتماعي يمكن تفسير هذا السلوك من خلال مفهوم التبادلية الاجتماعية اللي كيفترض أن العلاقات الإنسانية كتقوم على مبدأ الأخذ والعطاء. فالأفراد الأسوياء نفسيا وعندهم أخلاق يشعروا بالالتزام المعنوي تجاه اللي كيقدم لهم الدعم أو المساعدة، وكيسعوا للمحافظة على التوازن في العلاقة عبر الرد الجميل أو التعبير عن الامتنان. أما الأفراد اللي كيتسموا بالأنانية أو النرجسية يقدروا يشوفوا الإحسان باعتباره حق مكتسب، الأمر اللي كيجعلهم أقل قدرة على تقدير جهود الآخرين وأكثر ميل لاستغلالها. وكتجلى صحة هذه الحكمة في مختلف مجالات الحياة. في الأسرة كنلقاو أبناء ترباو على القيم والأخلاق كيقدروا تضحية الأب والأم وكيبادلوهم الاحترام والرعاية ملي كيكبروا، بينما كاين أبناء كيردوا الإحسان بالجحود والعقوق رغم كل اللي ممكن يبدلوه الوالدين من جهود في تربيتهم. وأيضا في بيئة العمل كنلقاو موظف كريم في عمله وكيضاعف جهده وكيأديه بإخلاص، في حين ممكن موظف غير مسؤول يستغل هذا الكرم لتحقيق مصالحه الشخصية بدون مراعاة مصلحة زميله أو المؤسسة. هذا البيت الشعري أيضا كينطبق على العلاقات الاجتماعية والصداقة. فالصديق الوفي كيشوف المواقف الطيبة دليل على المحبة والاحترام وكيسعى للحفاظ على العلاقة وتقويتها. أما الصديق اللي كيفتقر للمروءة يقدر يستغل طيبة صديقه لتحقيق مكاسب شخصية، ثم يقدر يتخلى عليه عند أول اختبار حقيقي. ومن هنا كتضح أهمية التمييز بين الأفراد اللي كيستحقوا الثقة والمعاملة بإحسان، لأن طبيعة شخصية الفرد كتلعب دور أساسي في تحديد رد الفعل. لكن رغم ذلك خاص عدم تعميم هذه الحكمة بصورة مطلقة على الجميع، فالسلوك الإنساني معقد ومتأثر بعوامل متعددة، منها التربية والثقافة والظروف الاجتماعية والخبرات السابقة. ويقدروا بعض الأفراد يسيئوا التصرف نتيجة ظروف نفسية أو اجتماعية مؤقتة أو عرضية وماشي بسبب اللؤم أو الأخلاق. لذلك كل فرد خاصو يتحلى بالحكمة في التعامل مع الآخرين وما يصدرش أحكام نهائية عليهم. من جهة أخرى هذا الموضوع كيأكد على أهمية بناء الشخصية الأخلاقية من الصغر، فالتربية القائمة على الاحترام والامتنان كتساعد الفرد على تقدير جهود الآخرين والاعتراف بفضلهم. وحتى المؤسسات المجتمعية على اختلافها عندها دور مهم في التوجيه وغرس قيم الشكر والامتنان في نفوس الأفراد، لأنها قادرة تعزز متانة العلاقات الإنسانية. فالعلاقات عموما اللي كتقوم على تقدير المعروف واحترام اللي كيقوم به كتكون فيها ثقة، أما من اللي كتقوم على الجحود كتكون ضعيفة وفيها شك. فهاد الحكمة ماشي قاعدة مطلقة، ولكن كيبين أهمية الأخلاق في توجيه السلوك الإنساني وحسن اختيار اللي كيستحق الثقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35 ألف مقاولة خلال 4 أشهر.

0: إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
1: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات، تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون، تليها جهة الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 10%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 70%.
0: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
2: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
0: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
11: شكرا على الاستضافة.
10: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
11: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم.
10: نعم.
11: كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم جوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض. فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
10: مريض يعني مرض جسدي.
11: مرض جسدي اكزاكتوم. تتكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر، وكذلك ومثال العكس، من تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس بان ماليز باغتو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
10: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
11: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هذا الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
10: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
11: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او امراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او دي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
10: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
11: اكزاكتومون، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك، الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
10: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
11: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي لاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
10: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
11: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
10: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
11: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا، أولا الإنسان شنا هو السلوكيات ديالنا، شنا هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
10: نعم، سليمه وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
11: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
10: بين ضغوط الحياه والحاجه الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحه النفسيه خطوه اساسيه نحو حياه افضل. نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها، ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين، وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
15: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
16: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
12: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداك الشيء كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
15: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة صراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
14: جرى بمقر عمل الإقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. وسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية
5: كامل السكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة، بين 22 و25 يونيو الجاري، تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63%، مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، تستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
9: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
17: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
18: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
19: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
18: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
2: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
3: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة باش ربعة البيوشة. الرباح راكين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزو احنا الأولين.
1: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
4: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي فيها هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا يا إما نمشيو للمكسيك.
1: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيدة عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشفت أرقام نشرها معهد المواطنة الرقمية في بولونيا أن 55% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، وذلك بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتشديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت بشكل عام. وحسب الهيئة الرقابية المتخصصة فإن 2.6 مليون طفل في بولونيا بين سن 7 و 14 يستخدمون الأنترنت، أي ما يمثل 81% من هذه الفئة العمرية. ووفق تقرير المعهد فإن متوسط الوقت الذي يقضيه الأطفال من هذه الفئة العمرية يوميا على الأنترنت لا يقل عن 4 ساعات و25 دقيقة، وهو أعلى متوسط زمني بين جميع الفئات العمرية بما فيها فئة البالغين. ويشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي يرافق الأطفال طوال اليوم، بل إن أكثر من نصفهم يشغلونه منذ 6 صباحا. وتشير هذه المعطيات إلى أن 1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 سنة يستخدمون بشكل نشط تطبيقات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، في حين يقضي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة 40% من وقتهم على الأنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب. وكشف التقرير أيضا أن أكثر من 1.2 مليون طفل بين سن 7 و 14 تعرضوا لإعلانات لا تلائم سنهم عبر الأنترنت. تأتي هذه الأرقام في وقت تعمل فيه وارسو على تجديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى الأنترنت، وبعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.

0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
1: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة.
2: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
3: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
0: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
1: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
4: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
5: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله. كنتمنوا ان شاء الله المزيد
6: من سكنه مدينه العيون. اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
1: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
0: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان مينيه أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
0: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مساء مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليس باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، اولا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على بحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازى على المقومات

0: ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، سنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجا لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
0: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او الامراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او لدي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
0: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك. الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحه الجسديه.
1: ولماذا البعض يجد صعوبه في طلب المساعده النفسيه؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لانه احنا كبرنا وتنعرفوا ان كلمه لوبسي سي ان تابو. للانسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض او لا عنده خلل عقلي، الوغ كو المعالجه النفسيه هي مهمه وماشي بالضروري الانسان يكون مريض باش يلتجا لاخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا تضيع الخدمة دياله كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او لا التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سيغتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنا هو السلوكيات ديالنا شنا هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمه، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا للرغدة، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياه والحاجه الى التوازن يبقى الاهتمام بالصحه النفسيه خطوه اساسيه نحو حياه افضل. نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
0: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننة الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
9: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
10: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
7: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداك الشيء كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم اليوم من الجمعة للجمعة.
9: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
8: جرى بمقر عمل إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
12: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز، وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
13: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هاد الشركة عندها وهاد الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
14: Why did we come to Morocco?
12: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
15: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
12: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة
2: مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصل التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجراها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
0: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية مطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
8: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجراها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
0: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أطلنطا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-0. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
6: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصل من الشبكة.
7: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
8: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
5: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
9: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
10: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
11: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا
3: الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد
11: من ساكنه مدينه العيون. اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو

0: ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
1: انا فرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
2: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الافراح.
3: غيم راديو، اخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة شؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
0: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
0: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
1: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
0: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
4: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذات جودة عالية، لأن هاد الشركة عندها وهاد الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
5: Why did we come to Morocco?
3: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
6: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
3: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: إصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة شؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
4: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
3: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
5: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة. الحمد لله أربعة جوج وتحية المغاربة.
1: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وإن شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
5: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه.
1: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
7: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد المزيد.
8: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
0: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
5: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
3: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
9: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هاد الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينا.
1: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
10: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
10: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
11: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
10: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي. أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة شؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
4: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
3: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
5: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة. الحمد لله أربعة جوج وتحية المغاربة.
1: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وإن شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
5: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه.
1: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
7: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنى ان شاء الله المزيد المزيد.
8: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
0: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
5: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
3: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
8: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحوا هاد الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة المنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينا.
1: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
9: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
9: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
10: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
9: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين حفل موسيقى

0: فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور تعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة وتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإيبيرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا اصطحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور، وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى، داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 من يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: أبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
2: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
1: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
0: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
3: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
2: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
4: مدرب رائع جدا، كرة تلعبتي وصلوا من الشبكة. الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
5: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم مبروك على الشعب المغربي كامل.
2: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
4: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 كيما كنا نماركيو 7 8.
5: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم،
6: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنى ان شاء الله المزيد.
7: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه. انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
2: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
0: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 كيما كنا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوبوند، يمكن يمشي بعيد.
8: 4 ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر جابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا مسيره موافقه المنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
5: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم.
0: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
9: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
9: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية، إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
10: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
9: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خارطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. كنواصل معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. كتعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتأخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان مينيه أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طرب عد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبتي وصلوا من الشبكة. الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
1: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
6: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كي يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم،
8: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنى ان شاء الله المزيد المزيد.
9: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه. انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
6: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كي يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوبوند، يمكن يمشي بعيد.
0: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هذا الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيره موافقه المنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
10: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
10: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
11: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
10: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
15: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
16: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
17: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
15: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
14: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكداً أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجراها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصلوا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
7: كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه، يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
9: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد المزيد.
10: من ساكنة مدينة العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كيأكد الدينامية الإيجابية ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق أوروبية.
11: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالأعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الأهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه، يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
0: اربعه ديال الاهداف، مدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هاد الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
8: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فتلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات،

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026. المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35,000 مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
4: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات، تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون، تليها جهات الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 10%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 7%.
3: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من

0: موقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلة التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
1: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأولي الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظراء رأيهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
0: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في عدد اقتصادي جديد. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصلوا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: جابوا الأهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
9: من سكينه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
10: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخف محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
11: أربعة ديال الأهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربة، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
7: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل، هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقات هاد الظاهرة نقاش واسع، وكي اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كي اللي كيشوفها مصدر للضرب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين، ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي. فمن جهة خاصة تزيد التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب أعد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصلوا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: جابوا الأهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
9: من سكينه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
10: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخف محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
11: أربعة ديال الأهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا البارا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربة، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحو مع هولندا تنربحو. مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
7: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الإخباري من نشرتكم الاقتصادية، في تقديمها فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينها. بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 5.2% سنة 2026.
16: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفيد بإحداث ما يقارب 35 ألف مقاولة خلال 4 أشهر. وبنك إفريقيا يعزز دوره كجسر اقتصادي بين الصين وإفريقيا من خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. توقع بنك المغرب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% سنة 2026 قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3.1% سنة 2027. بنك المغرب أوضح في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسمي سنة 2026 أنه بعد ارتفاع بنسبة 8.2% سنة 2025 من المرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027 مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط. في خبر آخر، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 قد بلغ ما مجموعه 34,954 مقاولة. أميمة بوشعلين في المتابعة.
17: أوضح المكتب في بلاغ له أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وفيما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى مؤسسي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين بحصة بلغت أزيد من 65% من مجموع التسجيلات. تليها شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تفوق 33%. وعلى المستوى الجهوي، تحتل جهة الدار البيضاء ستات المرتبة الأولى باستحواذها على ما يقارب 39% من المقاولات المحدثة أي الأشخاص الاعتباريون. تليها جهة الرباط سر القنيطرة بأزيد من 14% ومراكش أسفي بما يقارب 13% وطنجة تطوان الحسيمة بأكثر من 10%. أما من حيث قطاعات الأنشطة، فإن المقاولات الحديثة من فئة الأشخاص الاعتباريين تنشط أساسا في قطاع التجارة بنسبة تفوق 27%، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 24%، ثم الخدمات المختلفة بنسبة تفوق 19%، والنقل بما يقارب 8%، وأخيرا الصناعة بنسبة 7%.
16: وفي شأن اقتصادي آخر، عززت مجموعة بنك إفريقيا من تموقعها كشريك مرجعي في العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية من خلال توقيعها ببكين اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين ترومان تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص أعمال جديدة بين الصين وإفريقيا. تفاصيل أوفاء مع سارة بن شعفر.
18: ذكر بلاغ للمجموعة البنكية أن مذكرة التعاون الأول الموقعة مع مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في إطار الدورة الخامسة من المعرض الدولي لسلاسل التوريد بالصين والمرتقب تنظيمه سنة 2027 ببكين. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة للترويج لهذا الحدث وتشجيع مشاركة المقاولات والوفود الإفريقية، وكذا تسهيل لقاءات العمل وفرص شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الصينيين ونظرائهم الأفارقة. كما يعكس توقيع مذكرة التعاون الإرادة المشتركة للشريكين من أجل تعزيز إدماج المقاولات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية ودعم توسعها الدولي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمغرب وباقي البلدان التي تتواجد فيها مجموعة بنك إفريقيا، مع دعم تطوير الاستثمارات والمشاريع المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وتندرج هذه المبادرات في إطار استراتيجية بنك إفريقيا الرامية لدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا وشركائها الدوليين والمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب جنوب.
16: وبهذا نختم عددنا الاقتصادي لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، إلى اللقاء.
14: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصل التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجراها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طرب عد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبتي وصلوا من الشبكة. الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
1: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وإن شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
6: كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنى ان شاء الله المزيد المزيد.
9: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
10: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
6: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
0: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
11: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار

0: ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
1: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
0: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
1: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإيبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور التعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة والتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإيبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة 5 من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين فإن الفعالية تشمل معرضاً جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا استحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسوفون وصخب الجيتار الكهربائي أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانتظار

السجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور، وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى، داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة جمهورية فيليكس أنتكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى

0: دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
1: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
1: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
2: مدرب رائع جدا، كرة اللعبة وصلوا من الشبكة.
3: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
4: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
1: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
5: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه.
6: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
7: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
8: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
9: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
1: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
0: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
5: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
2: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هاد الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات. جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
10: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية
11: بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
10: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
11: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
10: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم.

0: نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية والتنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
1: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
2: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة. تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
3: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاينين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعة السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف د الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف د الحوايج والأنشطة كنديروهم من الجمعة الجمعة.
1: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
0: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية. وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان مينيه أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
7: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كي يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم،
9: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
10: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
11: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخف محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا اربعة كيمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوبوند، يمكن يمشي بعيد.
0: اربعة ديال الاهداف المدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، تيقوا فيا المغاربة هولندا اوفر جابون، والله ونطيحو مع هولندا تنربحو. مسيرة موافقة المنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
8: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعي المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية مطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة شؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
4: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
3: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
5: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة. الحمد لله أربعة جوج وتحية المغاربة.
1: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وإن شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
5: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
7: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
9: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد المزيد.
10: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
11: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
5: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
3: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيما كنا نماركيو سبعه ثمانيه. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
0: اربعه ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هاد الماتش سبعه ولا ثمانيه. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربه، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة المنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
8: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه

0: عائلية متكاملة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
3: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمة السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكرة.

0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: في إطار فعالية الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
2: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
1: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4 أهداف لهدفين. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4 أهداف لهدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان مينيه أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طالب عد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعبتي وصلنا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم،
8: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
9: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
10: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخف محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا اربعة يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
11: اربعة ديال الاهداف المدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربة، هولندا اوفر جابون والله، ونطيحو مع هولندا تنربحو مسيرة موافقة المنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه. وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشان ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمدينة.
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية ناصر بوريطة يستقبل مبعوثا من جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي. في مونديال 2026 المنتخب المغربي يتأهل إلى دور 32 بفوزه على هايتي 4-2. فرحة واحتفالات في مختلف مدن المملكة المغربية عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الرباط، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسكيدي. المزيد في التقرير التالي.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: رياضيا، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3 أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: احتفلت مختلف المدن المغربية بفوز المنتخب الوطني مساء أمس على نظيره الهايتي وضمان تأهله إلى دور 32 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عبد اللطيف بن طرب أعد الروبورتاج التالي.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
0: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصلوا من الشبكة.
1: الحمد لله ربع الجوج وتحية المغاربة.
6: كتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
7: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
9: جابوا الأهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد المزيد.
10: من سكينه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
11: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج لم يخف محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
2: لم تخف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتوتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
0: أربعة ديال الأهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هذا الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، ثقوا فيا المغاربة، هولندا اوفر الجابون والله، ونطيحوا مع هولندا تنربحوا. مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
8: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
2: في خبر آخر، دعا المشاركون في جلسة خصصت للمدن الحضارية عقدت أمس بطنجة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة إلى ترسيخ الطابع الترابي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من خلال إشراك أكبر للجماعات الترابية في تنفيذ أهدافه، وتحت شعار المدن الحضارية من الأمم المتحدة إلى المدن المجال الترابي من أجل توطين تحالف الحضارات، جمعت هذه الجلسة ممثلين عن مدن جسدت عبر التاريخ فضاءات للتلاقي بين الثقافات والأديان والحضارات بهدف استكشاف سبل جعل المجالات الترابية رافعة لتعزيز الحوار بين الثقافات والتعايش والثقة بين الشعوب. دوليا، بحث وزير الخارجية الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفت كوبر العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تدعم التنمية والازدهار المستدام لشعبي البلدين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي أكد في هذا الصدد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها. في أشانية ثقافية للنشرة، جرى بدار البيضاء افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهو تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. المزيد في التقرير التالي.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، ونتمنى المزيد من التوفيق لأسود الأطلس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي. أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل اثنين. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
20: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في اطار الاغلبيه واللي كانت دائما فيها طلبات بانه الساعه الاضافيه يمكن تشكل واحد الاشكاليه يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومه باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر انه ان شاء الله باش نرجعوا للساعه القانونيه يعني الساعه ديال غرينتش ابتداء من اخر الصيف ديال هذه السنه، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
19: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
19: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
4: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
19: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
0: 4 ديال الاهداف المدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله دومي فينال.
8: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
19: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
3: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
19: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
21: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
19: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليو المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
1: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
19: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
6: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation. Avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
5: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصلوا من الشبكة.
6: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
7: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
5: كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
9: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله. كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
10: من سكنات مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
11: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2. في التفاصيل والبداية من الرباط.

0: حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في اطار الاغلبيه واللي كانت دائما فيها طلبات بانه الساعه الاضافيه يمكن تشكل واحد الاشكاليه يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومه باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر انه ان شاء الله باش نرجعوا للساعه القانونيه يعني الساعه ديال غرينتش ابتداء من اخر الصيف ديال هذه السنه حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
5: 4 ديال الاهداف المدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى، بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
9: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية. وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة، أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: غيم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل اثنين. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
4: بعد استماع لطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
3: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
2: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
3: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
9: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
3: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
10: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. سر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة ترم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
9: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر مكتب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عدد من الورشات التي تجمع شركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحامل المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار، سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
13: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة 50 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
11: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
14: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل 2. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
4: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
3: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي 4-2، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي 4-2 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
2: 4 ديال الاهداف المدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
3: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
9: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
3: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
16: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد، ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: نهايه النشره، شكرا على طيب المتابعه، القاكم في موعد اخباري جديد.
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
18: شكراً على الاستضافة.
17: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
18: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار

0: لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
0: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على، في حال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتج اليه، باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتلتج الى الانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازى على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هذا الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما أننا كنهضروا على الضغط النفسي، إلى أي حد يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على الصحة الجسدية؟
0: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك أو الأمراض بسيكوسوماتيكية، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدا الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
0: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجأ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأتي للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا، أولا الإنسان شنا هو السلوكيات ديالنا، شنا هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم، سليمة وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا رضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة اساسية نحو حياة افضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل 2. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
4: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
3: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتونسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4 كيمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتونسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
1: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
3: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
9: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
3: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
10: دائما سعيد أنني كنت واجد للمرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل تقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكنة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
12: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
13: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
14: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
12: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
11: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل 2. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
4: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع مطلبات المواطنين وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
3: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
1: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبار، راه كنا نربح هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش جاي مكرهش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
3: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
9: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
3: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
16: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
17: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 8
5: 72 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
19: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشأن بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومسارات الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
18: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
19: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
18: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
1: مدرب رائع جدا، كورة تلعب توصلوا من الشبكة.
21: الحمد لله أربعة،
22: الحمد لله أربعة جوج، وتحية المغاربة.
21: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
6: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
0: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه كيمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
23: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا،
10: الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد
13: من سكنة مدينه العيون. اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
14: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف
6: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الافراح.
23: غيم راديو
17: اذاعه الاخبار المغربيه.
23: غيم راديو
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل اثنين. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
4: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
3: وفي شأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجراها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي 4-2 في إطار الجولة 3 من المجموعة 3 من منافسات كأس العالم 2026.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
0: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4، يمكننا نماركيو 7-8. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جو موند، يمكن يمشي بعيد.
1: 4 ديال الاهداف، مدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
7: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
3: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
2: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة 6 بعد انتهاء منافساتها.
3: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
9: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض 4-2 على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة 3 وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد النتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة، ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
3: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
8: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
23: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم،
23: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، والبداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حجز تذكرة العبور إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 عقب تفوقه على نظيره من هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم. الناخب الوطني أقدم في هذه الخرجة المونديالية الثالثة لأسود الأطلس على إجراء أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي من خلال إقحام كل من سفيان أمرابط وأيوب الكعبي ورضوان حلحال وأنس صلاح الدين، ما كان رباعي أيوب عدي وعز الدين أناحي ونصير مزراوي وعيسى ديوب. وعقب هذا الانتصار أنهى المنتخب المغربي منافسة دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنفس رصيد النقاط مع المنتخب البرازيلي الذي انتزع الصدارة بفارق الأهداف عقب فوزه على نظيره الإسكتلندي بثلاثية نظيفة. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري بمونتيري المكسيكية. ودائما مع أصداء مباراة أسود الأطلس الذين حولوا تأخرهم في نتيجة مرتين إلى فوز عربي

0: تداولا في وسائل الإعلام الرياضية الصينية بعد المباراة، حيث أبرزت عدة صحف ومنصات متخصصة قدرة المنتخب المغربي على العودة في نتيجة بعد التأخر مرتين خلال اللقاء. ووصفت القناة الصينية CCTV الفوز المغربي بالعودة المذهلة التي مكنت أسود الأطلس من حسم بطاقة التأهل للدور الإقصائي، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات دون هزيمة بعد تعادله أمام البرازيل وفوزه على اسكتلندا ثم انتصاره على هايتي. من جهتها كتبت منصة سينا سبورت أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة، لافتة إلى أنه نجح مجددا في التعامل مع ضغط المباريات وقلب موازينها عندما ترتفع درجة التنافس. من جانبه اعتبر موقع تينسنت سبورتس أن هذا المسار يعكس نضجا واضحا في أداء المنتخب المغربي، مسجلا أنه تجاوز واحدة من أقوى المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما يعكس استمرارية تنافسية لافتة. أما موقع نت إيز سبورتس فقد أشار إلى أن التطور الأبرز لا يكمن فقط في نتائج بل في نظرة المتابعين إلى المنتخب المغربي، موضحا أن ما كان يعتبر مفاجأة خلال مونديال قطر أصبح اليوم امتدادا طبيعيا لمسار تصاعدي مستمر. وعلى منصة هوبو المتابعة على نطاق واسع من طرف عشاق كرة القدم في الصين، تناولت تعليقات المهارات الفردية للاعبين المغاربة، وعلى رأسهم أشرف حكيمي الذي وصف بأنه أحد أبرز القادة تأثيرا في البطولة، إلى جانب إسماعيل صباري وسفيان رحيمي، في إشارة إلى تنوع الحلول داخل التركيبة البشرية للمنتخب. من جهتها اعتبرت مجلة تايتن سبورتس أن المنتخب المغربي انتقل تدريجيا من خانة الحصان الأسود إلى مصاف المنتخبات التي ينتظر حضورها بشكل دائم في الأدوار النهائية للمسابقات الكبرى، مؤكدة أن إنجاز مونديال قطر لم يعد استثناء عابرا بل بداية تحول هيكلي في مسار المنتخب. ويرى الإعلام الصيني أن العودة أمام هايتي لا تشكل مفاجأة جديدة بل تأكيدا على أن منتخبا كان ينظر إليه كظاهرة صاعدة قد رسخ موقعه بين كبار الكرة العالمية. وفي باقي نتائج المونديال، تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز على نظيره من اسكتلندا بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب. وقد عرفت هذه المباراة تألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد إحرازه لثنائية. وفي المجموعة الأولى نجح منتخب جنوب أفريقيا في انتزاع فوز بالغ الأهمية على نظيره الكوري بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم، ليرافق بالتالي منتخب المكسيك إلى الدور المقبل. وأنهى منتخب البافانا مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المنتخب المكسيكي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط. وباتت أمال كوريا الجنوبية معلقة على نتائج المجموعات الأخرى في انتظار حسم المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية. وفي المباراة الثانية من المجموعة واصل منتخب المكسيك عروضه القوية وحقق فوزا جديدا على حساب جمهورية تشيك ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية. وفي المقابل ودع منتخب تشيك البطولة من دور المجموعات بعد فشله في جمع النقاط الكافية للمنافسة على بطاقات تأهل. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف مقابل 2.

0: في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في اطار الاغلبيه واللي كانت دائما فيها طلبات بانه الساعه الاضافيه يمكن تشكل واحد الاشكاليه يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومه باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر انه ان شاء الله باش نرجعوا للساعه القانونيه يعني الساعه ديال غرينتش ابتداء من اخر الصيف ديال هاد السنه، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
5: أربعة ديال الأهداف المدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
6: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كل شيء مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
9: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه، أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
11: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
13: بالرباط جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
14: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
13: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
15: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
13: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
11: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
13: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
13: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
16: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
13: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
18: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل اثنين. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4، يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
5: 4 ديال الاهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران. يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها. ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
17: دائما سعيد أنني كنتواجد للمرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديال الشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا، إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
19: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
20: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
20: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل اثنين. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالآداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جو موند، يمكن يمشي بعيد.
5: أربعة ديال الأهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبارا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت ستة أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة هانديكاب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا ومن جنيف توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21 شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
9: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
22: إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلاً بك سي محسن.
2: شكراً على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليس باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال

0: الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هذا الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما أننا كنهضروا على الضغط النفسي، إلى أي حد يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على الصحة الجسدية؟
0: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك أو الأمراض بسيكوسوماتيكية، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
0: اكزاكتومون، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجأ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او لا التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي، كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا للرغدة، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف مقابل 2. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي

0: أثارتها الساعات الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تصريح الناخب الوطني.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكداً أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جو موند، يمكن يمشي بعيد.
5: أربعة ديال الأهداف مدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد النتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
9: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جداً، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جو موند، يمكن يمشي بعيد.
5: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفيغارو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد النتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
13: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation, avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
10: RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 من يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
3: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
15: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذلك تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
17: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
16: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
18: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا للاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
16: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
5: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ديمي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران. يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها. ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
8: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
9: دائما سعيد أنني كنتواجد للمرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديال الشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، والبداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حجز تذكرة العبور إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 عقب تفوقه على ناظره من هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم. الناخب الوطني أقدم في هذه الخرجة المنتخب المونديالية الثالثة لأسود الأطلس على إجراء 4 تغييرات على التشكيل الأساسي من خلال إقحام كل من سفيان أمرابط وأيوب الكعبي ورضوان حلحال وأنس صلاح الدين، ما كان رباعي أيوب عدي وعز الدين أناحي ونصير مزراوي وعيسى ديوب. وعقب هذا الانتصار أنهى المنتخب المغربي منافسة دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنفس رصيد النقاط مع المنتخب البرازيلي الذي انتزع الصدارة بفارق الأهداف عقب فوزه على نظيره الإسكتلندي بثلاثية نظيفة. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري بمونتري المكسيكية. ودائما مع أصداء مباراة أسود الأطلس الذين حولوا تأخرهم في نتيجة مرتين إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي، حيث خلفت هذه النتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. الصحافة الصينية أشادت بتأهل المنتخب المغربي معتبرة أن الانتصار المثير لأسود الأطلس على منتخب هايتي يؤكد ما كانت المغرب ضمن المنتخبات التي باتت تحظى بأهمية كبيرة في كرة القدم العالمية، وأصبح مصطلح ريمونتادا من أكثر الكلمات تداولا في وسائل الإعلام الرياضية الصينية بعد المباراة، حيث أبرزت عدة صحف ومنصات متخصصة قدرة المنتخب المغربي على العودة في نتيجة بعد التأخر مرتين خلال اللقاء. ووصفت القناة الصينية CCTV الفوز المغربي بالعودة المذهلة التي مكنت أسود الأطلس من حسم بطاقة التأهل لدور الإقصائي، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات دون هزيمة بعد تعادله أمام البرازيل وفوزه على اسكتلندا ثم انتصاره على هايتي. من جهتها

0: أما موقع نت إيز سبورتس فقد أشار إلى أن التطور الأبرز لا يكمن فقط في نتائج بل في نظرة المتابعين إلى المنتخب المغربي، موضحا أن ما كان يعتبر مفاجأة خلال مونديال قطر أصبح اليوم امتدادا طبيعيا لمسار تصاعدي مستمر. وعلى منصة هوبو المتابعة على نطاق واسع من طرف عشاق كرة القدم في الصين، تناولت تعليقات المهارات الفردية للاعبين المغاربة وعلى رأسهم أشرف حكيمي الذي وصف بأنه أحد أبرز القادة تأثيرا في البطولة إلى جانب إسماعيل صباري وسفيان رحمي، في إشارة إلى تنوع الحلول داخل التركيبة البشرية للمنتخب. من جهتها اعتبرت مجلة تايتن سبورتس أن المنتخب المغربي انتقل تدريجيا من خانة الحصان الأسود إلى مصاف المنتخبات التي ينتظر حضورها بشكل دائم في الأدوار النهائية للمسابقات الكبرى، مؤكدة أن إنجاز مونديال قطر لم يعد استثناء عابرا بل بداية تحول هيكلي في مسار المنتخب. ويرى الإعلام الصيني أن العودة أمام هايتي لا تشكل مفاجأة جديدة بل تأكيدا على أن منتخبا كان ينظر إليه كظاهرة صاعدة قد رسخ موقعه بين كبار الكرة العالمية. وفي باقي نتائج المونديال، تمكن المنتخب البرازيلي من الفوز على نظيره من اسكتلندا بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب. وقد عرفت هذه المباراة تألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد إحرازه لثنائية. وفي المجموعة الأولى نجح منتخب جنوب أفريقيا في انتزاع فوز بالغ الأهمية على نظيره الكوري بهدف دون رد في المواجهات التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم، ليرافق بالتالي منتخب المكسيك إلى الدور المقبل. وأنهى منتخب البافانا مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المنتخب المكسيكي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط. وباتت أمال كوريا الجنوبية معلقة على نتائج المجموعات الأخرى في انتظار حسم المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية. وفي المباراة الثانية من المجموعة واصل منتخب المكسيك عروضه القوية وحقق فوزا جديدا على حساب جمهورية تشيك ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية. وفي المقابل ودع منتخب تشيك البطولة من دور المجموعات بعد فشله في جمع النقاط الكافية للمنافسة على بطاقات تأهل. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4 أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين

0: والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم. تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينيتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
1: وفي الشأن الرياضي ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
1: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
1: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكرو تروتوار.
4: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
5: أربعة ديال الأهداف المدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش جاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
6: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
1: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران. يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها. ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
7: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
1: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى، بعد أن تسببت درجات الحرارة موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح

0: حفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
1: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية، كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
4: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
5: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سرغنة، تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من التوحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
6: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاينين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا تاهما بوحديتهم. والمركز ديالنا حنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
4: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
3: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
8: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينيتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
9: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
10: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
11: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم بين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
12: أربعة ديال الأهداف مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
13: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
0: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
14: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
0: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
15: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحلى بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
0: دوليا، ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
1: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل تقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: أخبار المغرب والعالم.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة نينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة نينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
17: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة فوانت.
10: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
12: مدرب رائع جدا، كورة تتلعب توصل من الشبكة.
18: الحمد لله أربعة،
19: الحمد لله أربعة الجوج، وتحية المغاربة.
18: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وإن شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
10: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
11: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
13: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
20: جابوا الأهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله كنتمنى ان شاء الله المزيد
21: من سكنه مدينه العيون. اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
22: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف
10: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج. لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الافراح.
7: غيم راديو،
2: اخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو،
2: نشرة الاخبار على ريم راديو.
9: حد إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تسهل هذه النشرة من الرباط: رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
8: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من اخر الصيف ديال هاد السنه حتى نكون يعني انفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الاغلبيه.
9: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العام للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العام للأمن الوطني والمديرية العام لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
23: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
3: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاع أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
4: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
3: بالشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
5: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ننجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
3: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات لاتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج وليمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال ساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

ماب راديو أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال، والبداية مع المنتخب الوطني المغربي الذي حجز تذكرة العبور إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 عقب تفوقه على نظيره من هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم. الناخب الوطني أقدم في هذه الخرجة المونديالية الثالثة لأسود الأطلس على إجراء أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي من خلال إقحام كل من سفيان أمرابط وأيوب الكعبي ورضوان حلحال وأنس صلاح الدين، ما كان رباعي أيوب عدي وعز الدين أناحي ونصير مزراوي وعيسى ديوب. وعقب هذا الانتصار أنهى المنتخب المغربي منافسة دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنفس رصيد النقاط مع المنتخب البرازيلي الذي انتزع الصدارة بفارق الأهداف عقب فوزه على نظيره الإسكتلندي بثلاثية نظيفة. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري بمونتري المكسيكية. ودائما مع أصداء مباراة أسود الأطلس الذين حولوا تأخرهم في نتيجة مرتين إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي، حيث خلفت هذه النتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. الصحافة الصينية أشادت بتأهل المنتخب المغربي معتبرة أن الانتصار المثير لأسود الأطلس على منتخب هايتي يؤكد ما كانت المغرب ضمن المنتخبات التي باتت تحظى بأهمية كبيرة في كرة القدم العالمية، وأصبح مصطلح ريمونتادا من أكثر الكلمات تداولا في وسائل الإعلام الرياضية الصينية بعد المباراة، حيث أبرزت عدة صحف ومنصات متخصصة قدرة المنتخب المغربي على العودة في نتيجة بعد التأخر مرتين خلال اللقاء. ووصفت القناة الصينية CCTV الفوز المغربي بالعودة المذهلة التي مكنت أسود الأطلس من حسم بطاقة التأهل لدور الإقصائي، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات دون هزيمة بعد تعادله أمام البرازيل وفوزه على اسكتلندا ثم انتصاره على هايتي. من جهتها كتبت منصة سينا سبورت أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة، لافتة إلى أنه نجح مجددا في التعامل مع ضغط المباريات وقلب موازينها عندما ترتفع درجة التنافس. من جانبه اعتبر موقع تينسنت سبورتس أن هذا المسار يعكس نضجا واضحا في أداء المنتخب المغربي، مسجلا أنه تجاوز واحدة من أقوى المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما يعكس استمرارية تنافسية لافتة. أما موقع نت سبورتس فقد أشار إلى أن التطور الأبرز لا يكمن فقط في نتائج بل في نظرة المتابعين إلى المنتخب المغربي، موضحا أن ما كان يعتبر مفاجأة خلال مونديال قطر أصبح اليوم امتدادا طبيعيا لمسار تصاعدي مستمر. وعلى منصة هوبو المتابعة على نطاق واسع من طرف عشاق كرة القدم في الصين، تناولت تعليقات المهارات الفردية للاعبين المغاربة وعلى رأسهم أشرف حكيمي الذي وصف بأنه أحد أبرز القادة تأثيرا في البطولة إلى جانب إسماعيل صباري وسفيان رحيمي، في إشارة إلى تنوع الحلول داخل تركيبة البشرية للمنتخب. من جهتها اعتبرت مجلة تايتن سبورتس أن المنتخب المغربي انتقل تدريجيا من خانة الحصان الأسود إلى مصاف المنتخبات التي ينتظر حضورها بشكل دائم في الأدوار النهائية

0: من اسكتلندا بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب. وقد عرفت هذه المباراة تألق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد إحرازه لثنائية. وفي المجموعة الأولى نجح منتخب جنوب أفريقيا في انتزاع فوز بالغ الأهمية على نظيره الكوري بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في كأس العالم، ليرافق بالتالي منتخب المكسيك إلى الدور المقبل. وأنهى منتخب البافانا مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المنتخب المكسيكي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط. وباتت أمال كوريا الجنوبية معلقة على نتائج المجموعات الأخرى في انتظار حسم المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية. وفي المباراة الثانية من المجموعة واصل منتخب المكسيك عروضه القوية وحقق فوزا جديدا على حساب جمهورية تشيك ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية. وفي المقابل ودع منتخب تشيك البطولة من دور المجموعات بعد فشله في جمع النقاط الكافية للمنافسة على بطاقات تأهل. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: حد إخباري جديد. أهلا بكم مستمعينا وفي أهم عناوينه. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيع للمنتخب المغربي في مونديال 2026. الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تسهل هذه النشرة من الرباط. رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم. تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هاد الشيء اللي طلبت الأغلبية.
4: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلاغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026. وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
2: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات

0: استثنائيا انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة، وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاع أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
2: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
1: بشأنية الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
3: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أنا أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر، هو الموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الأغاني جاية في الطريق، نقدر نخليها مفاجأة. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
1: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج ولمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال ساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذلك ذات تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
6: وقد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
5: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع.
7: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
5: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوب.

0: والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سنة مراحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مراحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تستهل هذه النشرة من الرباط: رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبعا أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
4: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخدام إخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
6: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين. إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3,000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة، وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
4: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
3: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل لتنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
4: بشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
7: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذه عالميه كل شيء كيفتخر بها. انا سعيد ان انا اتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد، بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى ان شاء الله نكون في الليله ديالي اليوم ان شاء الله. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوا مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر، هو الموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم، كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ننجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
4: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج ولمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات، وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Sous le patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بالرباط جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
12: وقد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
11: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع.
13: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
11: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تستهل هذه النشرة من الرباط: رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
4: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تباحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات إخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج تكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026 وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبلة. المزيد مع حفصة الحجام.
6: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
4: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
14: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل نقول السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
4: بشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
7: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد، بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الأغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجأة. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري نجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
4: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج ولمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، حتى التوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
16: شكرا على الاستضافة.
15: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
16: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم.
15: نعم.
16: الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض. باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
15: مريض يعني مرض جسدي.
16: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليس باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
15: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
16: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، اولا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على بحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
15: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
16: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او الامراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او دي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
15: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
16: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك. الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحه الجسديه.
15: ولماذا البعض يجد صعوبه في طلب المساعده النفسيه؟
16: هذا سؤال مهم مدام رغداء. علاش؟ لانه احنا كبرنا وتنعرفوا ان كلمه لو بسي سي ان تابو. للانسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض او لا عنده خلل عقلي، الوغ كو المعالجه النفسيه هي مهمه وماشي بالضروري ان الانسان يكون مريض باش يلتجا لاخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
15: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
16: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة دياله كاملة. لذا العكس غير صحيح. لأنه إذا كان الإنسان مجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
15: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
16: تماما، فاذا كنتي إلا كان الإنسان تتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
15: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
16: مرحبا للغداء، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
15: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار.

0: دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تستهل هذه النشرة من الرباط. رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلاغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
2: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة

0: تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل لتنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
2: دائما سعيد أنني كنتواجد للمرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الأغاني جاية في الطريق، نقدر نخليها مفاجأة. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج وليمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة في فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلباً على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب. ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي. فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر الإزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكون وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة، أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
5: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
6: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
5: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
7: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
5: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: حد إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تسهل هذه النشرة من الرباط. رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
9: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هاد الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العام للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العام للأمن الوطني والمديرية العام لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
10: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بالشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
11: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ايدونتيتي ديال حاتيم.
2: شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات لاتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج وليمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال ساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة ترم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شركاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشركة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
12: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر بكتيب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عدد من الورشات التي تجمع شركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحاملي المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
1: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة 50 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
13: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
1: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
8: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: حد إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تستهل هذه النشرة من الرباط: رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
9: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع مطلبات المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلاغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
10: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بالشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
2: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بعض الجمهور الضواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنت منا إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوها مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج وليمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
14: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
5: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
14: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
5: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
15: طرقنا التحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
5: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
3: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذلك ذات تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
4: وقد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
3: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
5: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
3: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3-2. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: تسهل هذه النشرة من الرباط. رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبعا هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
1: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج تكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026 وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
2: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاع أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد.

0: ريد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي، ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج، ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بالشأنية الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
2: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الأغاني جاية في الطريق، نقدر نخليها مفاجأة. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج ولمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
5: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
6: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح راكين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزوا احنا الأولين.
4: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
7: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي فيها هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا يا إما نمشيو للمكسيك.
4: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
4: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
0: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصل التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة وتوازنا، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
9: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذلك تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
10: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
9: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
11: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
9: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتيري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تسهل هذه النشرة من الرباط. رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متمي الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
12: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين وكذلك يعني هاد الشيء اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
13: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاع أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بشأنية الثقافي تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
14: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى إن شاء الله نكون في الليلة ديالي اليوم إن شاء الله. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ايدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الأغاني جاية في الطريق، نقدر نخليها مفاجأة. اللي كنقول هو إن شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا إن شاء الله. نصيحة ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم وماشي ضروري نجحوا سور بلاس. لا كارير أهم من أنك تنجح عام وتسالي، أهم حاجة يحافظوا عليها هي الرأس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل تقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج ولمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال الساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
16: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
17: طرقنا للتحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
16: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
15: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
9: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
15: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
9: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
9: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي وكذلك تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
10: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
9: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
11: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
9: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-1. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: حد إخباري جديد، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. تشجيعا للمنتخب المغربي في مونديال 2026، الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا جويا استثنائيا لنقل المشجعين إلى مونتري بالمكسيك. دوليا، موجة حر استثنائية تجرح عدة دول أوروبية وتعطل العديد من المرافق العمومية. تسهل هذه النشرة من الرباط: رئيس الحكومة عزيز خنوش يعلن اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. رئيس الحكومة أوضح عقب انعقاد مجلسي الحكومة الأسبوعي أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. وتبع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكالية التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
12: بعد استماع طلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
0: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية السيد حيدر شياع البراك. وذكر بلاغنا لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الطرفين تبحثا خلال هذا اللقاء حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات وآليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب والمساعدة التقنية والاستفادة من برنامج التكوين الشرطي. متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب تغلبه على منتخب هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفصة الحجام.
13: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة بأحد عشر ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع ابتداء من اليوم عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة، وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
0: في موضوع آخر، يشارك المغرب في أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة يومي الخميس والجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. يرأس الوفد المغربي في هذا المؤتمر المنظم حضوريا وعن بعد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويضم على الخصوص ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنية النووية كنيستن والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور. الوفد المغربي أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المملكة عبر مختلف مؤسساتها الوطنية المعنية ومراكز التميز التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق مقاربة منسقة على تبادل المعارف والخبرات وتقاسم التجارب وترشيد الموارد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية السوسيو-اقتصادية للقارة الإفريقية. إلى غامبيا، حيث تم تسليط الضوء بالعاصمة بانجول على رؤية صاحبي الجلالة الملك محمد السادس الرمية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشتركة. هذا اللقاء نظمته سفارة المغرب في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا، وحضره على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرينغ مودونجي ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا. تقرير فاطمة الزهراء جلاد.
1: أجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
0: بشأن الثقافي، تتواصل فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة من مشارب مختلفة تمتع الجمهور الرباط. بمنصة النهضة أحيا الفنان المغربي حاتم عمور حفلا فنيا ساهرا استعرض فيه أحدث أغانيه وأكثر الأعمال شعبية. لنستمع للفنان حاتم عمور.
19: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أن أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع، موجد لهم شو جديد بزاف المفاجآت غادي يشوفوها، فكنتمنى ان شاء الله نكون في الليله ديالي اليوم ان شاء الله. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ننجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
0: دوليا، موجة حر شديدة تجتاح العديد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. في بلجيكا اضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مست قطاعي النقل والتعليم، مع رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في شرق البلاد وتوقع بلوغ درجات حرارة 40 مئوية. المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية وضع إقليمي ليج وليمبورغ تحت الإنذار الأحمر طوال يوم الجمعة بسبب الحرارة المفرطة، فيما يظل الإنذار البرتقالي ساريا في باقي أنحاء البلاد حتى يوم السبت على الأقل. وامتدت تداعيات موجة الحر إلى قطاع النقل، حيث أعلنت شركة النقل العمومي في والونيا تعليق أو تقليص خدمات عدد من خطوط الحافلات غير المكيفة خلال ساعات الذروة، كما قررت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية إلغاء عدد من قطارات الضواحي حتى يوم الجمعة. الخبر والدولي آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
20: مدرب رائع جدا، كورة تلعب توصل من الشبكة.
21: الحمد لله أربعة،
22: الحمد لله أربعة الجوج، وتحية المغاربة.
21: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
4: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
20: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا اربعه يمكننا نماركيو سبعه ثمانيه.
23: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
24: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
25: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
26: انا فرحان بهذا الفوز بزاف.
4: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
27: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
15: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
9: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
15: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
9: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
5: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
6: نتمنى الدراري لا يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح ركين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزوا احنا الأولين.
4: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
7: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي فيها هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
4: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا. عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت في هذا الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أطلنطا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم

0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
3: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
2: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة وتوازنا، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب

0: رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننة الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
7: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
8: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة. تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية، ودعم الطبي والشبه الطبي، ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
9: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
7: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة، إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
6: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي وكذلك وهكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
11: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
10: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
12: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
10: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في إطار فعالية الدورة الثانية للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
15: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
14: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
17: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
7: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. وسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية
18: المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، تستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
2: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.

0: غيم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
1: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر، توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
2: الخبر من المصدر.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
3: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
4: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي 4 البيوشة، الرباح ركين ولكن بغينا إحنا شي 4 أو 3 باش ندوزوا إحنا الأولين.
2: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
5: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
2: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة 3 لمنافسة المجموعة 3 لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3-2. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
2: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
9: مدرب رائع جدا، كورة تلعب توصلهم للشبكة.
10: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
11: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
2: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
12: كان ماتش زوين، لونترينور اللي ما ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
13: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
14: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
15: من سكينه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
16: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
2: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-0. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
18: شكرا على الاستضافة.
17: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
18: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، نعم. كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
17: مريض يعني مرض جسدي.
18: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شي شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تناكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
17: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
18: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
17: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
18: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او امراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او لدي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
17: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
18: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك، الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
17: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
18: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. ملي تكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
17: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
18: دونك خصنا نعرفوا ان الاعداد الذهني لا يقل اهميه على الاعداد البدني والاعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفوا هو انه الرياضي الا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمه ديالو كامله لذلك. الوغ كو العكس غير صحيح، لانه الا كان الانسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شويه تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
17: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
18: تماما. فإلا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا دي بونسي كيتحولوا الأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
17: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
18: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
17: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
19: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز، وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات سيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
23: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هذه الشركة عندها وهذه الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
24: Why did we come to Morocco?
22: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
25: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
22: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
21: ريم راديو. ريم
20: المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
20: ريم راديو.
1: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
1: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
3: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
1: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
1: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
3: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
1: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير.